موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: شبيبة FM. سمعوا 90.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية في يوم جديد وصباح جديد من برنامج صباح الشبيبة. بالخير والبركة نبدأ هذا اليوم معاكم، ونتمنى من الله التوفيق والسداد إن شاء الله، ونتمنى لكم أيضا دروب السلامة وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات، في مسقط أو في الباطنة أو في صلالة، وين ما كانت توصلكم ترددات إذاعة الشبيبة. يوم وصباح جديد نبدأه بالخير والتفاؤل إن شاء الله، والله يرزقنا فيه كل الأشياء الطيبة وكل الأشياء اللي نتمناها. سعيدين بهذه المساحة الصباحية للتواصل معاكم يوميا، وناخذ أخباركم وعلومكم ومجموعة من الأخبار المختلفة والمتنوعة اللي نحاول نغطيها لكم في صباح الشبيبة.

عناوين مختلفة حضرناها لكم في حلقة اليوم، إلى جانب أيضا موضوع الحلقة اللي بنسولف وبندردش فيها أكثر إن شاء الله خلال الساعتين ونصف القادمتين. رقم تواصل 947-999-75 على رقم الواتساب. حب نسمع منكم أخباركم وعلومكم، ولاحقا أيضا مداخلاتكم على موضوع الحلقة لهذا الصباح. يوم الأمس كان موضوعنا عن هل كثرة الخيارات سهلت حياتنا أو صعبتها.

اختار يا هذا يا ذاك، لا ما في حل مع شات جي بي تي الا كذا. سبحان الله، يعني من كان يتوقع بيجي علينا زمان نسولف عن الذكاء الاصطناعي، نسولف عن ان احنا جالسين نسولف مع يعني حد ما موجود اصلا. وش هو اصلا شات جي بي تي؟ يعني هي عبارة عن آلة تقريبا. الحياة سبحان الله كيف تتغير، يعني ما نعرف بعد إيش في، بعد إيش اللي بيجي السنوات القادمة أو للأجيال القادمة. طيب بنروح لموضوع الحلقة إن شاء الله لهذا اليوم بعد الفاصل. اليوم نغير شوي من فيروز، نروح لاختيار لوردة الجزائرية. أنا أحب الأغنية هذه بتونس بيك، بس شفت مدتها ساعة كاملة، فساعة كاملة يعني عارفه ام كلثوم ساعه ونص وساعه، فانا حركت المؤشر بشكل عشوائي، ما اعرف عاد بتبدا الاغنيه ولا ما بتبدا، يلا نشوف.

0: طيب بما أن الأغنية بعد شوي قدامها يعني خلينا ندخل على موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والسؤال ببساطة: متى تصبح النصيحة تدخلا؟ متى تصبح النصيحة تدخلا؟ أحيانا يكون عندنا صعوبة في التفريق ما بين حدودنا وحدود الآخرين، فتختلط الحدود ببعض، فيصير يعني نوجه نصيحة لشخص بس احنا تعدينا حدودنا بدون قصد منه. أحيانا يكون شخص عزيز علينا بس بالنهاية لازم نحترم حدوده. عاهد صباح الخير.
1: حلو حلو حلو
0: الحمد لله على السلامة.
1: حلو حلو حلو.
0: طيب فأحيانا نخلط ما بين حدودنا وحدود الآخرين، فتصير النصيحة تدخل في شأنه بلا ما نشعر، بدون ما نحس، وهذا الشيء يتكرر بشكل كبير مع المقربين. أعتقد دائما النصيحة تصير أكثر من مجرد نصيحة، تصير تدخل في شؤونه. الشيء اللي لاحظناه يعني في السنوات الأخيرة إنه الناس صارت واعية أكثر بحدودها وبحدود الآخرين. ما تشوف يعني كثير إنه مثلاً ناس تتدخل في شؤون بعض أو يتدخلوا في حدود بعض. ما أقول إنها مش موجودة، أكيد موجودة، بس أقل من السابق، خاصة الأجيال الجديدة يعني، وال يعني خلينا نقول الأجيال اللي جت في زمن التكنولوجيا والحداثة صار عندها وعي كبير بهذا الموضوع. السؤال اليوم: متى تصبح النصيحة تدخلا؟ أنت تخيل نفسك اليوم في موقف، جاك شخص نصحك، متى تشعر أنه هو تدخل في شؤونك أو تعدى حدوده؟ 9479997 على رقم الواتساب. هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نعطي فرصة لفنان آخر يا وردة. أنا وايد أحب أغاني سالم علي سعيد، يعني جدا جدا أحب أغاني، بس ما عندنا هني في المكتبة يعني خيارات كثيرة، بس خلينا اليوم نسمع لك يوم سالم علي سعيد.

0: صراحة يعني سالم علي سعيد شهادتي في مجروحة، يعني ما شاء الله أغاني حلوة بس ما في مثل يا عين بالله نامي، بس شغلناها أمس ما بنشغلها كل يوم يعني. والأغاني اللي غنى فيها مثل العمامي والصولي، أغاني الخريف أيضا رائعة صراحة.
1: الصواب تنساك وأخليك فيما تعتقد إنه الصواب.
0: لازم على يوم كذا نبحر أكثر في أغاني، يعني نشوف من اللي كتبها، من اللي لحنها، القصص والأشياء هذه، يعني بحد ذاته سالم علي سعيد موسوعة بالنسبة لي. بنروح في هذه اللحظات مستمعينا الأحبة معاكم إلى أبرز العناوين في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الاثنين 21 ديسمبر.

أنا راح أذكر بعض العناوين، وفي الساعات القادمة راح نتطرق لتفاصيل بعض الأخبار، ولكن إذا كنتم مهتمين أنكم تعرفوا تفاصيل أكثر عن الأخبار اللي راح أذكرها من خلال موقعنا الإلكتروني شبيبة.com. وزارة الأوقاف تسعى لمبادرات لتوفير رحلات اقتصادية للحج بإجمالي يبلغ 440 ألف ريال عماني. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة. سماء البلاد تترقب ذروة لمعان كوكب الزهرة غدا. زراعة أول مستشعر لمتابعة مرضى قصور القلب عن بعد. يوم 28 سبتمبر الجاري بدء تسجيل الحجاج لموسم 1448 هجري، والأوقاف تؤكد حظر تدخل شركات الحج في التسجيل وإلزامية التعاقد عبر النظام الإلكتروني. سلطنة عمان تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس.

بدء موسم صيد ثروة الشارخة الأسبوع المقبل، وفي نفس النطاق استمرار انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق السمكية. ولاية صحار تتهيأ للانضمام إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم. الجبل الأخضر يستعد لرفع حضوره السياحي مع اختياره عاصمة للسياحة الخليجية 2027 و 101 ألف زائر في النصف الأول، ومشروعات تنموية واستثمارية لتعزيز جاهزية الولاية. وفي هذا الصدد إن شاء الله عندنا ضيف بينضم لنا في الساعة الأخيرة من صباح هذا اليوم في برنامج صباح الشبيبة للحديث أكثر عن اختيار الجبل الأخضر كعاصمة للسياحة الخليجية، وعن المواسم السياحية التي تشهدها الجبل الأخضر في هذه الفترة مثل موسم الرمان وموسم الزيتون.

وفي ملحق الجماهير الملحق الرياضي لصحيفة الشبيبة، عمان والعراق في افتتاح خليجي 27، مواجهة التفاصيل الصغيرة والطموح الكبير.

هذه بعض العناوين بشكل مختصر من صحيفة الشبيبة لهذا الصباح. بإمكانكم الاطلاع على التفاصيل على موقعنا الإلكتروني شبيبة.com أو على صفحتنا في منصة إكس على العنوان @شبيبة.

نظرة سريعة على حالة الطقس المتوقعة في مجموعة من محافظات السلطنة في بداية ساعتنا الثانية في صباح الشبيبة. والبداية في محافظة ظفار، الطقس غائم جزئيا إلى غائم على الشريط الساحلي والجبال المجاورة مع فرص تساقط الرذاذ المصحوب بأمطار متفرقة أحيانا. أما حالة البحر متوسط الموج. في محافظة مسقط صحو بوجه عام مع فرص لتدفق السحب، وحالة البحر هادئ إلى متوسط الموج. درجات الحرارة الصغرى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية في جبل شمس كالعادة يتصدر 14 درجة، ومجموعة من الولايات أيضا اللي تتصدر درجات الحرارة المنخفضة أو الصغرى، خلينا نقول 21 درجة، ظلكوتش، ليم، قيرون حريتي، وفي سيق في الجبل الأخضر 22 درجة، في راس الحد وجعلان بني بوعلي والجازر وهيمة وثمريت 23 درجة، وفي المزيونة 24 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية في حمراء الدروع 46 درجة، ومجموعة من ولايات السلطنة أيضا اللي تسجل باستمرار درجات حرارة مرتفعة، فهود، السنينة 45 درجة، بدية، البريمي، وعبري 44 درجة، الكامل والوافي، إزكي، سمائل، دمى والطاي، النزوة تسجل 43 درجة. هذا والله أعلم بحسب البيانات الصادرة من صفحة الأرصاد العمانية بمنصة إكس.

نروح لموضوع الحلقة من جديد لهذا اليوم. متى تصبح النصيحة تدخلا؟ 947-999-755 على رقم الواتساب. نصبح بالخير على كل اللي يستمع لنا واللي تابعنا أيضا عبر منصة إكس، ونعرج بشكل سريع على بعض رسائل اللي وصلتنا على رقم الواتساب. صباح الخير، أدور الاسم بالأول. خميس الفزاري، صباح الخير خميس، حين ينادي الوطن تلبي القلوب النداء من أرض عمان الطيبة، انطلقت قافلة متجهين إلى المملكة العربية السعودية على متنها أكثر من 50 شخص حاملين راية الوطن وقلوب تنبض حبا وانتماء لعمان. من الطريق إلى المدرجات سيكون صوتنا واحدا وهدافنا واحدا ورايتنا واحدة، عمان عمان عمان. يعطيكم العافية وتوصلون بالسلامة إن شاء الله، وأكيد كلنا مع الأحمر. وهذه يعني مثل ما ينصفها خميس، مسيرة وطن، وقفة جمهور، ونبض عمان، وإن شاء الله تجينا الأخبار الطيبة من جدة. صباح الخير جاسم السعدي، يسأل عن البث. يا جاسم احنا موجودين على منصة إكس. صباح الخير سامي العبدلي، عندنا رسالة من فايز العلوي. عليك أن تعد نفسك بأنك ستصبح يوما ما تريد، أن تقول لنفسك بأنك تستطيع أن تفعل كل الأشياء اللي تساعدك في الوصول إلى هدفك. صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة الرائعون المبدعون طاقم صباح الشبيبة. صباح النور والسرور يا فايز. صباح الخير سعيد الهشام، يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله، وأنا شخصيا أعمل بالثالثة في هذا الزمن. صعب تغير شيء بيدك أو حتى بلسانك، والمثل يقول أربط راسي وراسي صحيح. إيش يعني سعيد؟ ما فهمت. صباح الخير عليك ويا مرحبا وسهلا، الله يديم علينا الأمن والسعادة في بلادنا الغالية، اللهم آمين يا رب العالمين ويحفظنا. وعندنا رسالة أيضا من ناصر الزيادي، يقول تحية صباحية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين والأصدقاء في هذه الأجواء الجميلة الطبيعية. هذه مقتطفات من مشاركتنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية في موسم الصرب في محافظة ظفار، وتحياتي لكم جميعا. أهلا وسهلا فيك يا ناصر، أشوف الصور. يا سلام يا سلام يا ناصر، يعطيكم الصحة والعافية، وما شاء الله من الصور الأجواء في ظفار يعني كأنك في عز الخريف، يعني كذا تثير شجوني بذكر الخريف. يعطيكم الصحة والعافية، وبالعكس الرياضة يعني خطوة جميلة، و هذه الفرق المخصصة للمسير والمشي الجبلي اللي يشترك فيها أشوف يعني ألاحظ يشترك فيها كبار في السن، فيعطيهم الصحة والعافية، وتحياتنا لك يا ناصر.

وتحياتنا لكل اللي يستمع لنا أيضا عبر تردداتنا في محافظة الظفار 98.5 و 97.5 في مسقط والباطنة.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

بنمر معاكم على مجموعة من الأخبار والعلوم المختلفة والمتنوعة، نبدأها أكيد على الصعيد المحلي. والخبر الأبرز هو بدء تسجيل الحجاج لموسم 1448 هجري، بعد ما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب تسجيل حجاج سلطنة عمان المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1448 عبر النظام الإلكتروني www.hajj.om خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري إلى 11 أكتوبر القادم. وأكدت الوزارة مستمعين الأحبة في بيان لها على أنه يحظر على شركات الحج أن تتدخل في تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار لشركة الحج من قبل المستحقين. وأشارت الوزارة أيضا إلى إلزامية اختيار شركة حج من النظام من قبل المستحق بما يترتب على ذلك من تبعات مالية، ويعتبر اختياره إقرار بالموافقة على التعاقد مع شركة الحج، ويجب على المستحق سداد النسبة المحددة إلكترونيا عبر النظام، ويكون العقد عبر النظام الإلكتروني ملزما للطرفين أمام الجهات المختصة.

نوهت الوزارة إلى أنه لن يعتد بأي طلب تم تقديمه قبل هذا الإعلان أو جاء تقديمه بعد انقضاء الفترة المحددة أو لم يستكمل المرفقات المطلوبة اللي تم اشتراكها. أيضا تذكر الوزارة في هذا الشأن مستمعين الأحبة عملية إبلاغ المستحقين واختيار شركة حج لحجاج الاستحقاق الأول راح تكون الفترة من 21 أكتوبر حتى 11 نوفمبر القادمين. في ثلاث استحقاقات، الاستحقاق الثاني راح يكون من 16 إلى 22 نوفمبر، والاستحقاق الثالث من 24 إلى 27 نوفمبر.

إذن هذه المساحة إن شاء الله في صباح الشبيبة بتكون مستمرة طيلة بطولة خليجي 27، وفي الحقيقة البطولة تثير الكثير من الذكريات الرائعة مع منتخبنا الوطني. يلتقي المنتخب الوطني مستمعين الأحبة مع نظير العراقي يوم الأربعاء 23 سبتمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي خليجي 7.

تنطلق المباراة عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن مجموعة تضم أيضا السعودية والكويت، وتبدو المواجهة متقاربة من الناحية الفنية، إذ يعتمد المنتخب العماني على التنظيم والانتقال السريع، بينما يملك العراق مزيجا من الخبرة والقوة البدنية والخيارات الهجومية، وستحدد الأفضلية وفق قدرة كل فريق على السيطرة على وسط الملعب وتقليل المساحات واستثمار الكرات الثابتة والتحولات. لذلك لا تبدو المباراة قابلة للحسم المسبق، بل مرشحة لأن تحسم بتفصيل تكتيكي أو خطأ فردي. تحية للكابتن عبد المنعم السرور، هذه التفاصيل اللي راح أذكرها تفاصيل القادمة من مقال في ملحق الجماهير الرياضي في صحيفة الشبيبة كتبه الكابتن عبد المنعم السرور.

نستعرض الكابتن عبد المنعم مسرور نقاط القوة والضعف. نبدأ بالمنتخب العماني، يدخل الأحمر البطولة بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي بقائمة تضم 26 لاعب تجمع بين الخبرة والشباب، من بينهم إبراهيم المخيني، أحمد الرواحي، حارب السعدي، عبد الله فواز، جميل اليحمدي، عصام الصبحي، زاهر الأغبري، وأرشد العلوي. في نقاط القوة، التنظيم الدفاعي والقدرة على المحافظة على ترابط الخطوط، امتلاك لاعبين قادرين على تنفيذ اللعب المباشر والبناء التدريجي من الخلف، سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم بعد استعادة الكرة، وتنوع الحلول عبر الأطراف والكرات الثابتة، مزيج الخبرة والشباب يمنح الفريق حيوية وقدرة على تغيير الإيقاع.

المنتخب العراقي مستمعين الأحبة يشارك بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بقائمة تضم عدد من اللاعبين اللي شاركوا في تصفية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ويبرز ضمن صفوفه القائد والمهاجم أيمن حسين إلى جانب إبراهيم بايش، زيدان إقبال، علي جاسم، أمير العماري، أحمد يحيى، زيد تحسين، ميرخاس توسكي، علي الحمادي، يوسف النصراوي.

مع أن نقاط القوة اللي يمتلكها المنتخب العراقي الخبرة الدولية لدى عدد من عناصر الفريق، القوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية والثابتة، وجود مهاجم مؤثر مثل أيمن حسين القادر على التسجيل والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وتنوع الحلول في وسط الملعب بوجود زيدان إقبال وإبراهيم بايش وأمير العماري وعلي جاسم، والقدرة على الوصول إلى المرمى عبر اللعب المباشر والتمرير القصير والتحولات.

جمع نقطة مهم في بعض السيناريوهات، لكن طبيعة المباراة وحسابات المجموعة هي اللي راح تحدد حجم المخاطرة المطلوبة. لخص هذه المساحة بأن منتخبنا الوطني يمتلك أفضلية في التنظيم والسرعة في التحولات، ويملك العراق الخبرة والقوة البدنية وتنوع الحلول الهجومية، وستحسم المواجهة بقدرة كل منتخب على حماية مناطقه والسيطرة على وسط الملعب والتعامل مع الكرات الثابتة واللحظات الانتقالية. الفريق الأكثر انضباطاً والأقل ارتكاباً للأخطاء سيكون أقرب إلى بداية إيجابية في خليجي 27.

بحسب صفحة رسمية على الإنستغرام للاتحاد العماني لكرة القدم، يوم الأمس استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول اللاعب عبد السلام الشكيلي للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في خليجي 27 بعد تعرض اللاعب محسن الغساني للإصابة مع ناديه. متمنين للاعب محسن الغساني الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.

مصبح بالخير عليكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصتنا المرئية على منصة إكس. نروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم، متى تكون النصيحة تدخلا؟ وقبل ما أسأل شات جي بي تي، بما أنا ما عندي حد أسولف معه في الاستوديو، يعني صراحة ودي أحد كذا أسولف أخذ وأعطي معه، بس يعني الجود بالموجود، شات جي بي تي ما يقصر. سعيد يعقب على المثل اللي قاله قبل شوي، اربط راسي وراسي صحيح، يعني قصده ليش اتدخل في اللي ما يعنيني وادور لي الكلام والمشاكل؟ الافضل السكوت، انا مواطن بسيط، ايش كالف علي تدخل فيما ارى. طيب سعيد، شكرا انك يعني شرحت لي المثل اربط راسي وراسي صحيح. اول مره اسمع صراحه هذا المثل سعيد. شات جي بي تي يقول في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، النصيحة تصير تدخل لما تتجاوز رغبة الشخص وحدوده حتى لو كانت نيتك طيبة. مثلا إذا ما طلب رأيك وانت تكرره أو تضغط عليه انه يتصرف بطريقة معينة. مثلا إذا قلت رأيك بوضوح وهو اختار رأي آخر بس انت مستمر وتحاول تقنعه بكل الطرق. لو صارت نصيحتك لهذا الشخص فيها حكم على اختياراته أو تقليل منه، مثل أنك تقول له أنت ما تعرف مصلحتك، ولو دخلت في تفاصيل حياته أو قراراته الخاصة من دون ما يفتح لك الباب، أو لو صار الهدف تهدئة قلقك أنت والتحكم بالنتيجة أكثر من مساعدته هو، وهذه السيناريو ممكن يصير لما يكون أحد أكبر منك خايف عليك بالعمر، مثل يعني أطراف موجودين في الأسرة أو في العائلة لا شعوريا يضغط عليك بطريقة يعني فيها تحكم شوي من باب أنه هو خايف عليك، وقد يكون فعلا هو خايف عليك، بس بالنسبة لك أنت تصير يعني الموضوع يصير أنه هو مثلا تعدى حدوده. أما النصيحة الصحية، إحنا يعني من بداية اليوم وإحنا نقول النصيحة متى تصير تدخل ومتى يكون فيها تجاوز، نشوف الجانب الآخر، متى تكون النصيحة صحية؟ إنك تقول رأيك بلطف مرة مرتين وبعدين تترك لهذا الشخص حرية الاختيار وحرية إنه ياخذ هذا الرأي أو لا. الفرق الحقيقي مش بس في النية، بل في احترام كلمة لا وما مساحة هذا الشخص.

إذن 9479975 على رقم الواتساب لكل اللي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة لهذا اليوم.

في المساحة القادمة بعون الله راح ينضم لنا ضيفنا الأستاذ أحمد الصقري للحديث أكثر عن اختيار الجبل الأخضر كعاصمة للسياحة الخليجية 2027 والاستعدادات المقبلة أيضا، ونذكر بعض التفاصيل تمهيدا للقاء القادم. يدخل الجبل الأخضر مستمعينا الأحبة مرحلة جديدة من تطوير حضور السياحي مع اختيار عاصمة للسياحة الخليجية 2027 مستندا إلى نمو الحركة السياحية وتنوع مقوماته الطبيعية والزراعية والثقافية والتراثية بالتوازي مع مشروعات قادمة تنموية وخدمية واستثمارات سياحية. البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الجبل الأخضر استقطب خلال النصف الأول من عام 2026 101,608 من الزوار، وبلغت إيرادات المنشآت الفندقية حتى نهاية يوليو من العام نفسه 7.8 مليون ريال عماني، وبلغ عدد النزلاء 44,365 نزيلاً. مستمعينا الأحبة، اختيار ولاية الجبل الأخضر كعاصمة للسياحة الخليجية 2027 فرصة لتعزيز مكانة الولاية على خارطة السياحة الخليجية والبناء على مقوماتها الطبيعية والزراعية المختلفة وتطوير قطاع سياحي أكثر تنوعاً يرتبط بمسار التنمية الاقتصادية والاستثمارية في محافظة الداخلية. الجبل الأخضر يمتلك منظومة متنوعة من المقومات السياحية، الطبيعة الجبلية، المناخ المعتدل، التنوع الزراعي والقرى التراثية والأفلاج والمواقع التاريخية والمسارات الجبلية والموروث الثقافي والاجتماعي، مما يوفر لها مجالات لتطوير السياحة الطبيعية والريفية والزراعية والبيئية وسياحة المغامرات. يستعد الجبل الأخضر الفترة القادمة لموسم حصاد الزيتون، وأيضا احنا ما زلنا تقريبا أو على نهايات موسم حصاد الرمان، وقبلها في شهر 4 من هذا العام كان موسم الورد، وموسم الورد ما شاء الله أخذ أصداء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه السنة، وشهد الجبل الأخضر ارتفاع وزيادة في أعداد الزوار. وأنا من وجهة نظري أيضا العدد راح يظل يزيد في مثل هذه المواسم السياحية، أشهرها موسم الورد ما شاء الله، ما في أحد ما راح السنة، الكل راح والكل صور. أنا كنت موجودة في يعني أسبوعيا تقريبا خلال موسم الورد في الجبل الأخضر، وهو واحد من وجهاتي المفضلة في سلطنة عمان، فما شاء الله على الزحمة السنة. يعني أنا شفت هذه السنة وشفت السنة اللي طافت واللي قبلها، فهذه السنة كانت زحمة هي الأكثر على الإطلاق، وشيء جميل طبعا يعني كحركة تشهدها الولاية، ولاية الجبل الأخضر والزوار من السلطنة. ليش يعني؟ بالعكس بلدنا فيها مقومات كثيرة وفيها أماكن جميلة وفيها مواسم سياحية مختلفة ومتنوعة.

إذن المهتمين بهذا الموضوع أكيد من خلال ضيفنا إن شاء الله في الساعة القادمة تفاصيل أكثر قادمة عن المواسم السياحية المختلفة والمتنوعة في الجبل الأخضر وعن استعداد الولاية لاختيارها كعاصمة للسياحة الخليجية 2027.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله، نبدأ معاكم ساعتنا الأخيرة لهذا اليوم ولهذا الصباح ومجموعة من الموضوعات القادمة الشيقة إن شاء الله مع الضيوف اللي بينضموا لنا سواء بالاتصال أو في الاستوديو. صباح بخير في هذه اللحظات على كل اللي انضم للاستماع لنا في برنامج صباح الشبيبة أو كل اللي تابعنا على منصة إكس المرئية، ورقم الواتساب 9479995. اليوم نتكلم عن النصيحة ومتى تكون النصيحة تدخلاً، وإيش هي المواقف اللي ممكن تكون مرت عليك وشعرت إنه هذا الشخص هو قد يكون ينصحك بحسن نية بس أنت حسيت إنه هو يتدخل أو يتجاوز حدوده. يعني تجاوز الحدود ما لازم يكون بصورة سيئة مثل ما تبدو الكلمة شوي، يعني لما نقول يتجاوز حدوده الكلمة قوية شوي، بس هي ممكن تكون إنه هو سمح لنفسه يبدي راية أو يتدخل في شيء ما يعني، فبالتالي هو كذا تخطى حدوده. أعتقد يعني مثل ما ذكر أحد المستمعين قبل شوي إنه في هذا الزمن صار خلاص ما في أحد ينصح أحد أو إنه يتدخل، قصدي إنه يتدخل مثلا في شؤون الآخرين، كل واحد مهتم بنفسه وأموره وشؤونه وشؤون بيته وشؤون أسرته وشؤون عائلته. اللي يصير خارج البيت هذا شيء أنت ما تقدر تسيطر عليه وما تقدر تتحكم فيه، ما بإيدك، خلاص صار شيء ما بإيدك. شخص يعز عليك تقدم له نصيحة طيبة لأنك تهتم لأمره، غير كذا يعني كم بنعدل وكم بنصلح وكم بنعطي نصايح، ما بنخلص. فبالتالي أنت عليك باللي يهموك والقريبين منك. هذا سؤالنا اليوم، نستقبل مشاركاتكم رسائلكم على رقم الواتساب أو أسفل التغريدة إذا كنتوا تتابعونا في هذه اللحظات على منصة إكس.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية في صباح الشبيبة. صباحات وأوقات طيبة وسعيدة إن شاء الله نتمناها لكم في هذا اليوم، ونسأل الله لكم السداد والتوفيق ودروب السلامة وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات. إذن الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية 2027، ومجموعة من المواسم السياحية التي تتوالى على ولاية الجبل الأخضر. نطرق لكل هذه التفاصيل مع ضيفي هنا في الاستوديو الفاضل أحمد بن عبد الله الصقري، رائد عمل ومهتم بالزراعة السياحية وصاحب مشروع مصنع تقطير الورد والنباتات العطرية. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: صباح النور لأختكم أنا، بارك الله فيكم.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين بتواجدك معنا في استوديوهات الشبيبة. اليوم نتكلم عن مجموعة من الموضوعات المتنوعة والمختلفة، وأكيد نبدأها بالأبرز، الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية. وكونك أستاذ أحمد من سكان الجبل الأخضر، كيف تنظرون إلى اختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027؟
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا اللقاء الصباحي الشيق. بالنسبة لاختيار ولاية الجبل الأخضر عاصمة السياحة الخليجية، هذا الخير وهذا التوجه ليس منبنيا على فراغ، وإنما هو هدف كان تسمو له عمان بشكل عام، والهدف منه تعزيز مكان سلطنة عمان كوجهة سياحية خليجية ودولية أولا، وإبراز ولاية الجبل الأخضر كوجهة سياحية متكاملة بقطاعاتها الزراعية والسياحية والجيولوجية.
0: جميل. طبعا جميعنا يعلم المقومات اللي يمتلكها الجبل الأخضر من خلال يعني ما نشاهده من صور، وأيضا من خلال زياراتنا اللي زار الجبل الأخضر، أتوقع على أغلب يعني كان له زيارة إلى ولاية الجبل الأخضر. من وجهة نظرك إيش هي المقومات اليوم أستاذ أحمد اللي يمتلكها الجبل الأخضر وجعلت مؤهل لهذا الاختيار؟
1: المؤهل لهذا الاختيار هو التنوع اللي يتميز به الجبل الأخضر، التنوع الزراعي والتنوع السياحي والتنوع الجيولوجي. فنلاحظ مثلا الآن نبدأ مثلا في موسم الشتاء، يبدأ موسم الربيع، موسم الورد. موسم الورد هو شهر إبريل، فخلال السنوات الماضية ما شاء الله بدأ موسم قطف الورد يبرز إبراز كبير بشكل عام، وفوائده السياحية والاقتصادية. بعد انتهاء موسم الورد يبدأ موسم صيف الجبل بتنوع الفواكه المتعددة من المشمش، الخوخ، التين، العنب والرمان مباشرة. بعد الانتهاء موسم الصيف الجبل يبدأ موسم الشتاء والمقومات من حيثية يعني الرياضة والهايكينج وغيرها، بعض الرياضات اللي يهتم فيها القطاعات الشباب والدولية بشكل كبير.
0: جميل. نتكلم للنقطة الأهم اليوم لما نتكلم عن الجبل الأخضر كعاصمة للسياحة الخليجية، اللي هي الدعم والاستثمار، وكيف راح يستفيد المجتمع المحلي وسكان الجبل الأخضر.
1: حقيقة هناك يعني وجود تعاون، وجود شراكة قوية بين المؤسسات الحكومية، وزارة التراث والسياحة، مكتب المحافظ، والمجتمع المحلي بشكل كبير. هذا التعاون وهذا الشراكة فعلا هو بيعطي القوة الدافعة بالتكاتف والتعاون لإبراز هذا يعني النتائج الطيبة، ولم يبقى إلا 3 أشهر.
0: نعم. طيب كيف بالإمكان أنه إحنا نحقق التوازن في هذا الجانب ما بين تنشيط السياحة والحركة السياحية والأعداد الزوار المقبل عليها ولاية الجبل الأخضر، وما بين الحفاظ على خصوصية القرى والمزارع والبيئة الطبيعية؟
1: بحاجة إلى تشكيل لجان، بحاجة إلى تشكيل فريق عمل، التعاون جميع القطاعات في هذا الجانب، لأنه الآن ما شاء الله تم إبراز والإعلان عن هذا الفعالية لمدة عام كامل، فمحتاجين إلى تعاون، يعني تعاون كبير جدا من حيثية الآن احتياجات الجبل الأخضر، من حيثية الخدمات العامة، من حيثية الآن إبراز المنتج العماني بشكل كبير، من حيثية الآن الجانب التسويقي لهذه الفعالية بدرجة أكبر
0: بإذن الله تعالى. طيب كونك أستاذ أحمد صاحب مزرعة، إيش هو الدور اللي ممكن تلعبه المزارع والمشروعات الصغيرة في تقديم تجربة سياحية مختلفة ومتكاملة؟
1: حقيقة يعني بالدرجة الأولى من حيث وجهة نظري إنه الاهتمام بالقطاع الزراعي هو الأساس. فوجود المزارع وجود المناطق الزراعية هي المنطقة الجاذبة للسواح. فبيئة الجبل الأخضر بيئة زراعية متميزة لأشجار الفواكه بشكل عام، أشجار الزيتون، أشجار الورد، هذه كلها منطقة جاذبة بشكل كبير للجانب السياحي. فاهتمامنا بالدرجة الأولى للقطاع الزراعي هو المنطلق الرئيسي للتنوع والإبراز السياحي مستقبلا
0: بإذن الله تعالى. طيب نتكلم عن أبرز التحديات في هذا الصدد وفي إطار الاستعداد إن شاء الله لكون الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية، من وجهة نظرك يعني أستاذ أحمد إيش هي التحديات اللي ينبغي الاستعداد لها قبل 2027؟
1: والله التحديات مهتمة أولا وأخيرا بتقديم الخدمات والمرافق العامة للجبل. من حيثية الآن أهم نقطة هي مثلا على سبيل المثال وجود الخدمات المواقف العامة للقرى القائمة، مثلا قرية الشريقة، قرية العين، قرية العقر. أعداد من خلال رؤيتنا للسنوات الماضية وأعداد السواح لمواسم الورد مواسم الصيف ما لا توجد هناك مرافق قوية جدا بشكل كبير من حيثية الاستعداد للمواقف العامة لدورات المياه، لأنه خلال العام القادم بتكون هناك نقلة نوعية عالمية في هذا المجال بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى ننتقل أيضا للحديث عن واحد من أبرز مواسم الجبل الأخضر وهو موسم الرمان. أكيد مر عليك فيديو وأنت تتصفح الإنستغرام والسوشيال ميديا عن رمان الجبل الأخضر وأسعار المتداولة إلى آخر تفاصيل كثيرة يعني. فبالتالي سؤالي لك أستاذ أحمد، إيش اللي يميز رمان الجبل الأخضر من حيث الجودة والخصائص الزراعية، خاصة أننا دائما في جدل حول موضوع السعر صح؟ فيعني الكل يسأل الحين بيجاوبكم يعني أستاذ أحمد وهو من سكان الجبل الأخضر هو ضليع بهذا الموضوع.
1: بالنسبة لي يعني موسم الرمان فعلا هو الموسم الرمان وشجرة الرمان من المواسم المتميزة بالجبل الأخضر من حيثية جودة الإنتاج، من حيثية المناخ، من حيثية الارتفاع. الرمان يتطلب درجة برودة في الشتاء بدرجة عالية جدا. جودة الرمان مرتبطة بالخدمات الزراعية من حيثية التسميد، من حيثية المياه العذبة، من حيثية التربة الخصبة، من حيثية الاعتناء طوال العام. بالنسبة لموضوع ارتفاع الأسعار كما ذكرتم، مرتفع ارتفاع الأسعار ليست ارتفاع أسعار كبيرة ولنما هو في متناول الجميع. وخلال هذه السنة وضحت الآن لأول تجربة الطنا بشكل عام،
0: نعم،
1: وصارت اللي هو المناداه لأول مرة في ولاية الجبل الأخضر، وكانت فعلا يعني ظروف استثنائية متميزة. الجانب الآخر من حيثية الآن الطلب والعرض،
0: صحيح،
1: الأهم من نقطة التكاليف والصعوبات اللي يعاني منها المزارعين من حيثية المياه في فصل الصيف، المدرجات أحيانا بشكل كبير، التكلفة العالية للمياه، أحيانا قلة الأمطار يضطر المزارعين إلى سقي مزارعهم الرمان بالمياه المحلاة والعداد المنزلي بشكل كبير.
0: نعم، هل لاحظت أستاذ أحمد خلال السنوات الأخيرة وخلال السنوات الماضية أن زراعة أو موسم الرمان تغير، شهد تغيرات؟
1: موسم الرمان هو ما تغير، لكنه ارتفاع درجة الحرارة قليلا، وجود ودخول كثير من الآفات الزراعية في المنطقة هذا أثر بشكل كبير. معناه هذا أنه محتاج إلى مكافحة حيوية، محتاج إلى رعاية بخدمات زراعية أكثر، محتاج إلى عناية من حيثية الانتظام في السقي. هذه كلها عوامل رئيسية لجودة الإنتاج وجودة الثمار بشكل كبير.
0: جميل، كيف من الممكن اليوم أن نطور القيمة الاقتصادية للرمان بعيدا عن بيع الثمرة بشكلها التقليدي؟
1: فعلا نحن الآن لو جينا نقارن الآن عدد أشجار الرمان في الجبل لأكثر من 35 ألف شجرة رمان، الله. معناته الآن نحن بحاجة إلى النظر في مستقبل الاقتصادي لجانب ثمرة الرمان من حيثية القيمة المضافة، ليس فقط المجرد البيع العاجل في موضوع مباشر، من حيثية محتاجين إليه، من حيثية عصير الرمان، من حيثية تجفيف، من حيثية استخدام القيمة المضافة، حتى قشار قشرة الرمان محتاجين إلى الاهتمام بالقيمة المضافة للرمان بشكل عام، واستهلاكه لثلاثة أشهر أو إلى ستة أشهر من حيث التخزين، من حيث الاعتناء بالقيمة المضافة المستقبلية بشكل عام، سواء للجانب الغذائي أو حتى للدوائي والمشروبات الطازجة.
0: نعم، وأيضا في عندك دبس الرمان، وفي دبس عندك الرمان. المنتجات اللي هي اللي تشتغل عليها النساء في الجبل الأخضر، العطور، الصابون، هذه المنتجات. نعم، ففي توسع في هذا الجانب. لكن لو تكلمنا عن يعني الاستهلاك المحلي، خلينا نقول، والانتشار هذه المنتجات، دائما نلاقيها في إطار جغرافي أو لوجستي ضيق نوعا ما.
1: نعم،
0: هل هذا هو سبب انه يعني قلة الإنتاج بالعموم؟
1: لا، هو ما قلة الإنتاج، لكنه من ضمن الصعوبات والتحديات التي يعني اللي يشوفها المزارعين من حيث التسويق. التسويق مهم جدا، سواء التسويق من جانب المحلي أو الجانب الرسمي، لأنه التسويق يعني هو اللي يعطي قوة ودافع قوي للمزارع. فعندما يلقى هناك تسويق شديد، تسويق قوي، فعلا يجتهد المزارع من حيثية الآن بيع، من حيثية الاهتمام، من حيثية جانب القيمة المضافة بشكل عام. وهذا إن شاء الله خلال الأيام القادمة والسنوات القادمة سيرتفع منسوب واهتمام بالقيمة المضافة بشكل كبير
0: بإذن الله تعالى. والحين أيضا عندنا منصات تواصل اجتماعي،
1: منصات
0: ممكن تستخدمها للتسويق ولعرض منتجاتك،
1: عرض منتجات. وكذلك الآن حقيقة بالنسبة لفترات السنة، هذه السنة والسنوات الماضية، بدأت الآن إعلانات للطنة بشكل كبير، وهذا التسويق الناس اللي تطلع من مسقط، من محافظة الباطنة، من الشرقية، من الظاهرة، يطلعوا في فترات طناء موسم الرمان، هذا أعطى قوة كبيرة في الطلب بشكل كبير.
0: جميل، حاولنا نوجز بشكل سريع بعض التفاصيل عن موسم الرمان، ومباشرة نروح لموسم الزيتون في الجبل الأخضر. وبما أن الموسم على الأبواب، راح نخوض شوي في تفاصيل أكثر عن موسم الزيتون نظرا لأهميته. نروح من البداية أستاذ أحمد، كيف بدأت زراعة الزيتون في الجبل الأخضر؟ يعني العوامل اللي ساعدت على نجاحها. دائما لو تلاحظ الزوار اللي يجونك يسألونكم من وين جات الزيتون، كيف وصل الزيتون الجبل الأخضر؟
1: حقيقة زراعة الزيتون في الجبل الأخضر زراعة حديثة، وارتفعت الآن الزراعة إلى المستوى التجاري. نقدر نقول الآن تقريبا بدأت زراعة الزيتون من 25 سنة فقط.
0: ما شاء الله.
1: الآن عدد أشجار الزيتون في الجبل لأكثر من 20,000 شجرة زيتون.
0: ما شاء الله.
1: واللي يميز هذا الجهد هو تعاون وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في هذا الجانب، وحقيقة جهود شؤون البلاط السلطاني ومثل في المزارع والحدائق السلطانية ومزرعة الرياض الجبل، والتوجيهات السامية خلال الفترات الماضية بدعم المزارعين بأشجار الزيتون. هذا أعطى نقلة نوعية بالنسبة لموضوع الزيتون وجودة الزيتون بشكل كبير. وخلال في السنوات الماضية اهتمت الجهات الحكومية، وهذا الشيء اللي يميز الجبل الأخضر هو التنوع بالعداد لأصناف الزيتون.
0: نعم.
1: عدد أصناف الزيتون الآن في الجبل الأخضر لأكثر من 30 صنف.
0: ما شاء الله.
1: من الدول العربية، من مصر، من سوريا، من لبنان، من الأردن، من فلسطين، الدول الأوروبية، من إسبانيا، من اليونان، من إيطاليا. هذا أعطى يعني زخم وجودة عالية بالنسبة لموضوع الزيتون، وأعطى في بيئة مصغرة في بيئة الجبل الأخضر، وأعطانا جودة عالية من حيثية الإنتاج الزيت، من حيثية جودة الإنتاج بشكل كبير في موسم الزيتون.
0: جميل. يمكن الشخص الزائر أو الغير متخصص يعرف أن هذه شجرة زيتون فقط، بس ما يقدر يدخل لتفاصيل أنواع الزيتون. يعني أنت ذكرت 30 نوع تقريبا، فمن وين جت هذه الأنواع المختلفة؟ هل جلبت من هذه الدول والمناطق؟
1: فعلا هذه كانت فعلا توجهات حكومية جزاهم الله خير الفترات الماضية، وفعلا جاءت من دول مختلفة كما ذكرت. واللي يميز الزيتون نفس الشيء ثلاثة الأصناف، الصنف الزيتي والصنف للمائدة للتخليل، والصنف الآخر اللي هو الصنف المرتبط بالمائدة والزيت بشكل كبير. الأهم من هذا إنه توجه الناس الآن يحبوا اللي هو الأصناف الزيتية بشكل كبير، لكنه لا يعني عدم الاهتمام بالأصناف المائدة لأنها نفس الشيء قيمة مضافة بشكل كبير. نعم. الآن ما شاء الله يعني نسبة بعض الأصناف إلى 25% إلى 30% من إنتاج جودة الزيت بشكل كبير.
0: نعم، واللي يستخدمها في الطبخ والسلطات
1: حقيقة بالنسبة لجودة أو خلينا نقول لجودة الزيتون بشكل كبير هي يعتبر أربعة أصناف من حيثية الجودة والتصنيف العالمي. زيت زيتون بكر ممتاز، زيت زيتون البكر، وزيت زيتون زيت الزيتون، وزيت الزيتون اللي هو المكرر. هذه الأربعة الأصناف هي تعتبر بمثابة أصناف وتصنيف الزيتون بشكل عام. نعم. أما من حيثية الجودة هو زيت الزيتون البكر الممتاز اللي يتميز به الجبل الأخضر اللي هو عصرة على البارد والعصرة الأولى.
0: نعم، راح أجي لموضوع السعر، ولكن نروح لنوع الزيتون الجبل الأخضر من حيث جودته وخصائصه.
1: حقيقة من خلال الخصائص، خصائص متميزة بشكل كبير، وهذا ما لاحظناه من حيثية دخول الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المسابقات الدولية في سويسرا، في المملكة المتحدة بلندن، في إيطاليا بروما، دخول كثير من القطاعات الحكومية ممثلة بالمزارع السلطانية، وكذلك القطاع الخاص، المعاصر مثل المسفار وبعض الشباب في القطاعات الخاصة دخلوا فعلا في مسابقات دولية، مسابقات عربية وخليجية، وفازوا بجوائز متميزة بشكل عام. هذه الجوائز دليل على إيش؟ مرتبطة بجودة الزيت، نسبة الحموضة، العناصر والفيزيائية والمواد الكيميائية والخصائص اللي يتميز بها الزيتون.
0: جميل، هل نقدر مثلا نذكر كذا على السريع للمستمع الأسعار تتفاوت من كم لكم؟
1: والله هذا الموضوع الأسعار الأسعار هي مرتبطة بالعرض والطلب، هذا واحد. النقطة الثانية الجودة، جودة الزيتون لا يعلى عليه حقيقة.
0: يعني هل ممكن الأسعار تتغير سنويا حسب العرض والطلب؟
1: هو قبل 15 سنة كانت غرشة الزيتون 250 ملي بعشر ريال، الآن نزلت إلى 5 ريال. فكلما زاد العرض زاد الإنتاج انخفض السعر بشكل عام، ولكن مع هذا نحن نقول مصطلحنا المحلي الغالي للغالي.
0: أكيد أكيد. طيب، بما أنه يعني زراعة الزيتون تحظى بهذا الاهتمام وجودة الزيتون في الجبل الأخضر، نتكلم عن جانب الآخر اللي هو اللي يعاني منه المزارع كتحديات مثلا.
1: فعلا يعني هي لو جينا نقول إن السعر مرتبط بالتحديات، فعلا إنه سقي الآن يعني الزيتون بالمياه المحلاة بالعداد السكني، هذا يعطي قيمة بشكل كبير مرتفعة.
0: نعم.
1: ولكن كما ذكرت الزيت زيتون يعني في متناول الجميع، ومن خلال التحليل ومن خلال الواقع الآن والخصائص الكيميائية والمواد اللي فعلا يعتبر زيت الزيتون ما جانب غذائي فقط بقدر ما هو جانب دوائي.
0: نعم.
1: فالسعر في متناول الجميع، والسعر أصلا مرتبط كما ذكرت مرتبط بالصعوبات والتحديات من حيثية استصلاح الأراضي الزراعية، مشاكل الأرض، مشاكل الصخور. الجانب الآخر بالنسبة لموضوع شح المياه خاصة في فترة الصيف. ولكن كما ذكرت هو السعر خلال السنوات القادمة بينخفض كثير مع الإنتاج بشكل كبير، الزراعات المتعددة، وكذلك الآن يعني خطة المجتمع والشباب بالنسبة الآن الاهتمام بالقيمة المضافة لزيت الزيتون، وإنما لا يقتصر فقط على موضوع الزيت بقدر ما هو يهتم في موضوع التخليل، في صناعة الصابون، صناعة الفحم، صناعة المواد التجميلية، صناعة المواد الطبية بشكل عام. وهذا الآن خلال هذه الفترة بدينا نشرع بخبراء متخصصين في هذا المجال.
0: ممتاز. طيب احنا اليوم نتكلم عن تجارب سياحية توفرها ولاية الجبل الأخضر، تكلمنا عن الرمان، تكلمنا عن موسم الورد، ماذا عن موسم الزيتون كتجربة سياحية؟
1: إن شاء الله خلال السنوات القادمة يعني بتكون هناك يعني نقلة نوعية من حيثية كما صار في موضوع فترة موسم الورد لقطف تقريبا قطف الورد. خلال السنوات القادمة إن شاء الله بتكون هناك نفس الشيء، مهرجان الزيتون ومهرجان الرمان لإبراز هذا المنتج بشكل كبير، وحتى تجربة السائحين كيف يقطف الورد، يقطف الزيتون، ما هي الفترات المناسبة، ما هو الوقت المناسب، كم المدة الزمنية لقطف الزيتون الثمار إلى ذهابه إلى المعصرة. هذه أشياء يعني دقيقة جدا محتاجة إلى عناية بشكل عام، لأنه الخدمات الزراعية وطريقة القطف وفترة القطف والمدة الزمنية محتاجة إلى دقة كثير، لأنك أنت مرتبط بجودة الزيت بشكل كبير.
0: نعم. إذن كيف راح تكون أو كيف راح يكون موسم الزيتون مستقبلا، وأيضا زراعة الزيتون خلال السنوات المقبلة، تصوراتك؟
1: تصوراتي من خلال الآن جهود وزارة الثروة الزراعية والسمك وموارد المياه جزاهم الله خير، تقريبا الآن عدد الأراضي الانتفاع لزراعة الزيتون والفواكه لأكثر من تقريبا 15-16 قطعة أرض زراعية. وهذه لفتة متميزة من الجهود الحكومية في إبراز زراعة الزيتون بشكل عام، الاهتمام بالقطاع الزراعي. زيت الزيتون محتاج إلى نسبة محددة من البرودة ليعطيك جودة، والجبل الأخضر متميز في موضوع المناخ من حيثية تقدر تقول في موسم الشتاء لأكثر من 300 إلى 400 درجة البرودة، وهذا اللي يحتاجه الزيتون. الزيتون خلينا نقول الموطن الرئيسي ماله، احنا الان خلينا نقول العتم هو الاساس، شجرة العتم اللي يتميز بها الجبل الاخضر شجرة العتم.
0: نعم.
1: وهو اصل الزيتون.
0: نعم.
1: ومنتشر بشكل كبير في الجبل. لكنه الان من حيثية الان جودة الزيتون، زراعة الزيتون حديثة وتم استيراده من مناطق العالم بشكل عام، ودخل تم زراعته، جاء ما شاء الله منافس للأم اللي هم أتى من الدول سواء الأوروبية أو العربية. وهذا دليل ماذا؟ دليل جودة المناخ وجودة التربة والاهتمام الأهالي والمزارع في الجبل الأخضر.
0: جميل. نتمنى لولاية الجبل الأخضر أن تشهد يعني هذه

0: الآن لارتباطهم بالوظيفة. أنا أدعو الشباب إلى الاهتمام بالقطاع الخاص، أدعو الشباب الباحثين عن عمل الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل كبير. ليش؟ لأنه هو أساس الانطلاقة بشكل كبير. الزراعة مهمة، الصناعة التحويلية مهمة بشكل كبير، القطاع الزراعي، القطاع السياحي، النزل، هذه كلها عوامل مساعدة للاهتمام بريادة الأعمال وبشكل كبير. الجانب الآخر القيمة المضافة. القيمة المضافة هي اللي فعلا تعطي جودة من حيثية الآن الجانب الاقتصادي وتطوير المنتج من منتج واحد إلى 10 منتجات بشكل كبير.
1: أيضا ما شاء الله يعني نلاحظ الشباب في الجبل الأخضر ما مقصرين في هذا الجانب، في الكثير من الاهتمام، في الكثير من المشروعات اللي يقوم فيها في ولاية الجبل الأخضر. طيب أستاذ أحمد، قبل ما نختم اللقاء، هل في مثلا جزئية تحب نتطرق لها؟
0: والله أدعو الجميع للتكاتف والعمل بفريق، روح العمل واحد من حيثية القطاعات الحكومية، من حيثية الجانب المجتمع المحلي، لإبراز أول شيء عمان بالدرجة الأولى، محافظة الداخلية بشكل كبير، ولاية الجبل الأخضر لإبراز ولاية الجبل العاصمة الخليجية لعام 2007، ولم يبقى إلا أياما معدودة، فمحتاجين إلى تشكيل فرق، محتاجين إلى تشكيل لجان لتطوير العمل هذا بشكل كبير وإبراز صورة عمان كما عاهدناها مستقبلا إن شاء الله بشدة.
1: بإذن الله تعالى نتمنى لكم مزيد من الألق والتوفيق. شكرا لحضورك معنا الأستاذ أحمد بن عبدالله الصقري، رائد عمل ومهتم بالزراعة السياحية وصاحب مشروع مصنع تقطير الورد والنباتات العطرية. شكرا لك أستاذ أحمد.
0: شكرا جزيلا لأختكم أنا، بارك الله فيكم ومعلقة.
1: شكرا جزيلا.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

صباح بالخير عليكم مستمعين الأحبة. طيب في مشكلة عندي في الصوت، خلينا نرجع لكم بعد الفاصل.

إذن مستمعينا الأحبة، إحنا في ختام حلقتنا لهذا الصباح من برنامج صباح الشبيبة. اليوم كان موضوعنا عن متى تصبح النصيحة تدخلا، وعندنا رسالة من حسين السعدي. صباحكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيك يا حسين، صباح النور والسرور. رسالة من عبد المجيد المزيني، صباح النور والسرور، شكرا لك على تواصلك عبد المجيد. أكيد نشكر كل المستمعين والمتابعين خلال صباح الشبيبة اللي تواصلوا معنا وشاركونا في موضوع الحلقة لهذا الصباح.

بكرة نلقاكم إن شاء الله في نفس الموعد في فقرات مختلفة ومتنوعة نصحبكم فيها في برنامج صباح الشبيبة. هذه تحياتي جمال الزعابي، وفي الإخراج عاهد الزجاري. نتمنى لكم يوم موفق.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5

سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك وخليك شبابي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية، لنكون دائما قريبين منكم لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 112 دولارا أمريكيا و41 سنتا. الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة الذي تم إعداده بتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يعد مرجعا عمليا وموحدا يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين والقانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته أمام المحكمة. تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية وترسيخ النهج الاستباقي في إدارتها بين الموضوعات التي يناقشها منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية الذي تنظمه وزارة الاقتصاد. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بنيويورك. سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي للرياضة الجامعية. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أكثر من 189 مليون ريال عماني إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي لعام 2025. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا في البعد الخامس لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالشأن المحلي في مختلف الموضوعات والقضايا.

0: الموعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، حيا الله كل اللي تابعنا في هذه اللحظات في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، وأيضا متابعين على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب دائما أوفية معنا، متابعة حثيثة لحظة بلحظة وموضوعية من خلال أيضا فتح قنوات الاتصال 2499-00-00. أما بالنسبة إلى الواتساب رقم هناك أيضا آخر اللي هو 9-4-7-7-9-5-9-4-7-7-9-5-7. ونذكركم بإمكانكم أيضا تكونوا جزء من صناعة محتوى كل حلقة من حلقات البعد الخامس اللي يأتيكم من يوم الأحد إلى يوم الخميس. مستمعينا الأكارم مرة أخرى نجدد يعني بكم الترحيب، واليوم نقف أمام واحدة من أهم القضايا والموضوعات إلحاحا وحساسية في عالم الإعلام المعاصر، قضية لا تخص التقنية وحدها بل تمس جوهر هذه المهنة وهويتها حتى مستقبل الكلمة والصورة كما نعرفها اليوم. نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، ذلك الكائن الرقمي الذي دخل غرف الأخبار استوديوهات الإنتاج بكل هدوء، ثم سرعان ما بات شريكا لا يمكن تجاهله في كل خطوة من خطوات صناعة المحتوى. السؤال الذي يشغل بال كل إعلامي وكل مشتغل في هذا المجال، والذي سنحاول أن نقترب من إجابته في هذه الحلقة، هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي مكان الإعلامي؟ هذا السؤال الأهم، أم أنه فقط أداة ستعيد تعريف هذه المهنة وربما ترفع أيضا سقف طموحها وتمنحها أبعادا جديدة لم تكن ممكنة من قبل من خلال هذه الأداة وهذه الوسيلة. بين هذين السؤالين وبين التفاؤل وبين القلق وبين الفرصة وبين التحدي، نفتح اليوم نافذة على هذا الموضوع مع ضيف يجمع بين الخبرة الإعلامية العميقة والفهم التقني الدقيق لهذا المجال المتسارع. أهلا وسهلا بضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد بن محمد المعمري، المستشار الإعلامي والمدرب المعتمد في صحافة الذكاء الاصطناعي. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك.
2: أسعد الله أوقاتك أخوي حفيظ، وأيضا تحية رائعة وإبداعية بإذن الله تعالى لكل المستمعين والمشاهدين عبر مختلف التقنيات. اليوم نحن ما صرنا إذاعة، صرنا في مختلف وسائل الحاضرين ومتابعين ومشاهدين أيضا.
1: صدقت، ومنهم كان يرفض هذه الفكرة أن الإعلام الإذاعي الصوتي ينتقل إلى الصورة وهذا يفقد بريقه وهويته. ولكن دكتور، عندما نتحدث عن لحظة التحول، كيف غير الذكاء الاصطناعي وجه صناعة الإعلام؟ بمعنى آخر، من الكتابة الآلية إلى تحليل البيانات الضخمة، كيف بدأت هذه الثورة الصناعية وما أبرز محطاتها إلى هذه اللحظة؟
2: سؤال عميق هذا، يعني استطراد فيه والحديث عنه يعني يحتاج إلى مساحات كبيرة. ولكن نحن اليوم نحن ما نعيش فقط يعني مجرد تطور تقني عابر أخوي حفيظ، بل نقف أمام مرحلة ربما هي تعيد تشكيل طريقة تفكيرنا وعملنا وصناعتنا للمحتوى. التطور يمكن شخصيا أنا شهدت في مراحل كثيرة منه.
1: نعم،
2: أذكر بداياتي في الصحافة أو في العمل الصحفي، كنا نكتب الخبر الصحفي ربما كان موجود يعني فعلا الكمبيوتر يعني على أساس ما أكبر بعمري كثير يعني لكن التطور التقني حاضر وواضح فيه في هذه، ما إحنا ما نجيب تاريخ إيش اللي حصل بالضبط.
1: نعم،
2: لكن اللي عايشته أنا شخصيا خلال الفترة الماضية. بداياتنا كنا نكتب الخبر الصحفي،
1: نعم،
2: وكان عملية يعني مراجعته وتدقيقه يكون يدويا، ومن ثم نعيد كتابته مرة ثانية على جهاز الكمبيوتر، ومن ثم إرساله بالإيميل في إنترنت ضعيف جدا جدا جدا.
1: نعم.
2: عندي زملاء عايشوا مرحلة إرسال الخبر،
1: نعم،
2: عن طريق الفاكس،
1: نعم،
2: إلى المؤسسات الإعلامية، والبعض منهم أيضا عندي زملاء كان يطلع من محافظته، سواء من الشرقية، من الباطنة، من الظاهرة، من أي، من الداخلية، يطلع بالمادة اللي غطاها في ذيك اليوم ويتقل إلى غرفة الأخبار عشان
1: المونتاج والتحرير والإعداد وتسجيل الصوت.
2: عليك نور.
1: 5-6 ساعات إضافية في هذه الغرف،
2: يعني 5 يمكن أحيانا ما يخلص نفس اليوم، ترى أحيانا يمكن ثاني يوم، أحيانا يمكن يحتاج إلى وقت إلى أن يتم إنشاء هذا المحتوى. اليوم لما نتكلم عن يعني شوف اللحظة الفارقة من 10 ساعات في مسألة يعني إنتاج المحتوى إلى ينتقلك في دقائق معدودة، هنا اليوم لما نتكلم عن تطور تقني ليس سهل، وإنما أمام مرحلة تغيير في إنتاج المحتوى. نصل إلى الذكاء الاصطناعي، لم يعد يعني شيء بعيد عن كل واحد، ما هو للمبرمجين ولا هو للتقنيين، أصبح واقع لازم نتعايش معه. صحيح. إحنا الإعلاميين أو أي شخص يعني موجود في هذه الحياة، الإنسان اليوم يمكن أن بنقلك إلى جانب آخر حفيظ، يمكن إذا ما تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وعن التقنية زمان يمكن يقول لك لا أنا مستحيل أقرب الذكاء الاصطناعي إلى غرف الأخبار لأنها غرف دقيقة. صحيح. غرف تحتاج إلى أن يعني أتحدث فيها أو أني أكتب فيها بكل مهنية ومصداقية، لكن اليوم أصبح حاضر وبقوة في غرف الأخبار، في الاستوديوهات، في صناعة الصورة، في صحفنا المحلية، في تحرير النص، في التخطيط الإعلامي، في كل شيء موجود الذكاء الاصطناعي. ويمكن الإنسان يفترض أن يوسع فكره ومداركه في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من زاوية أن الذكاء الاصطناعي يكتب لي أو الذكاء الاصطناعي يحرر لي أو يمنتج لي أو لا، أنا يكون تفكيري أبعد من هذا الشيء، هو أن يكون شريك في إعداد التخطيط الإعلامي لما أقدمه خلال المرحلة القادمة. أنت ذكرت سؤال في مقدمتك، يعني هل الذكاء الصناعي راح يحل محل الإعلامي؟ أنا بقول لك يعني السؤال ليس إن هل يحل الذكاء الصناعي محل، هل يستطيع الإعلامي أن يحافظ على إنسانيته وصدقه وإبداعه في الوقت نفسه، يستثمر هذه الأدوات ليكون أسرع وأذكى وأكثر تأثيرا؟
1: جميل.
2: هذا هو السؤال.
1: جميل.
2: اللي إحنا اليوم يمكن يجيبك أو يغير يعني مسار أو خارطة الطريق من ينظر إلى الذكاء الاصطناعي، هل يحل محل الإنسان أو لا؟ في النهاية إذا جئنا على الذكاء الاصطناعي أو أي أداة تقنية من الأدوات، هو عبارة عن تولز، عبارة عن أدوات.
1: صح.
2: هذه الأدوات أنا الإنسان كيف أني أستثمرها بشكل صح، كيف أتعايش معها، كيف أتعامل معها، كيف أقدر أكون متطور. وعلى فكرة أنا أوجه رسالة هنا لإخواني وزملائي الإعلاميين وكل من يشتغل في هذا المجال، مجال الإعلام، إنتاج المحتوى، صناع المحتوى، الشخص الذي يملك الخبرة الكافية والذي يملك القدرة المهنية على التعامل مع الإعلام والذي يملك المساحات الإبداعية والأفكار الذهنية والذي يواكب التقنيات الحديثة المتطورة من بينها الذكاء الاصطناعي وكل أدوات المتنوعة ويقدر يتعامل معها، هو هذا اللي راح يكون العملة النادرة خلال الفترة القادمة.
1: جميل جميل، ما شاء الله عليك. يعني قد تكون أجبت عن بعض التساؤلات اللي تخطر في بال الكثيرين في هذه المقدمة المختصرة واللي أخذتنا في عدد من المراحل، لكن دكتور من الفكرة إلى الشاشة رحلة هنا مختصرة، كيف نستطيع أن نقول أن اختصر الذكاء الاصطناعي المسافة بين ميلاد الفكرة ولحظة النشر؟ وهل أخذ هذا الاختصار يعني هذا الاختصار قد يخدم الجودة أم عكس ذلك يهدد جودة المحتوى وأصالته أيضا؟
2: سؤال جدا رائع، وسؤال يمكن اللي يعايش الذكاء الاصطناعي بكل تفاصيله يقدر أن يرد عليك بكل سهولة. نحن اليوم يعني نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي في اختصار هذه الرحلة. الذكاء الاصطناعي أصبح يختصر الوقت، يختصر الجهد. أفضل مثال، تخيل أن يعني ممكن هذا اللقاء اللي الحين نحن فيه، هذا اللقاء الإذاعي اللي أنا وأنت الحين مباشر جالسين نتكلم عنه، هذا اللقاء إذا جيت على المراحل اللي يعني المراحل التقليدية فيه، إنه هو في مرحلة إعداد، هناك شخص يعد البرنامج، شخص يعد المحتوى، شخص يعد الأسئلة، وأيضا في فريق تنسيق ومتابعة يتصل بالضيف، يتصل وينسق مع المذيع، في لقاء، في تسجيل، في مصورين، في كاميرات، يمكن 4-5 كاميرات يصوروا. لو كان يعني هذا الذكاء الاصطناعي مش موجود اليوم، احنا محتاجين يمكن طاقم حوالينا فعلاً. اللي انا اشوفه كبير. اللي اشوفه امامي الحين 1-2-3-4 كم كاميرا، 5 كاميرات، 6 كاميرات تقريبا موجودة في هذا الاستوديو بالذات اللي احنا فيه، وما عندنا ولا مصور. هذا واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي، اختصر علينا اللي هي التكلفة، اختصر علينا يعني الأشخاص. ما عندنا مخرج اليوم
1: أنا أخرج وأنفذ وأتابع وأطلع فواصل،
2: جهاز واحد،
1: صحيح
2: جهاز واحد، هذا ذكاء اصطناعي ترى يعتبر يعني أيضا من التقنيات اللي حددت هذا الشيء. ننتقل إلى الذكاء الاصطناعي المتطور حفيظ، اللي تطور اليوم. هذه الحلقة بعد ما تخلص اليوم، في أدوات، أداة تقدر تفرغها، أداة تقدر تقصقص منها مقاطع علشان حلقات الإنستغرام، أداة تقدر تفرغها كتابيا وتكون مثلا منشورات كتابية، أو يكون مثلا في الصحافة ينزل الموضوع، أداة تقدر أنها تكتب لك محتوى كامل عن هذه الحلقة اللي إحنا فيها. القيمة الحقيقية يعني في الذكاء الصناعي يمكن ما هي في كتابة المحتوى وبس، أنا يكتب لي المحتوى، لا، في بناء سلسلة عمل إعلامية أكثر ذكاء، وهذا اللي احنا الحين تكلمنا عنه ونشتغل عليه. واليوم في ناس تشتغل حتى على حلقات البودكاست حفير،
1: صدقت
2: يعني كلها بالاي اي فروم اي تو زد، مع وجود الانسان طبعا،
1: صحيح.
2: اللي ما غنى عنه، لان اذا جيت سالتك سؤال بسيط عن الانسان، هل هو محتاجين له او لا، السؤال راح يجيبك وراح يعطيك الاجابه الصحيحه.
1: اللي هو السؤال تقصد فيه، هل
2: الذكاء الاصطناعي سيلغي وجود الإنسان في الإعلام؟ أنا بسألك سؤال آخر، من يعطي الأوامر للذكاء الاصطناعي؟
1: الإنسان.
2: إذا نحن أجبنا على السؤال بشكل مباشر، بدون الإنسان ما ممكن أن يكون الذكاء
1: توجد أوامر للذكاء.
2: أوامر، فإحنا اللي نأمر الذكاء الاصطناعي، لكن مطلوب منا أن إحنا نواكب الذكاء الاصطناعي ونواكب كل التقنيات الحديثة اللي تجينا، ونتعرف على كل التفاصيل حفيظ. أيضا أنا ما أتعامل مع الذكاء الاصطناعي مثل جوجل، اكتب له يعني معلومه كذا على الطاير عامه ويلا سرد لي، لا،
1: وبحث لي بطريقه
2: ابدا، لا يمكن الذكاء الاصطناعي تتعامل معه بهذه الطريقه. الذكاء الاصطناعي محتاج انك تتعامل معه بشكل دقيق جدا،
1: هندسه الاوامر نفس الشيء،
2: يعني تصف له الواقع بالذات، تعيشه كانه انسان جالس
1: تحسسه وتربيه بافكارك اللي تريد.
2: عليك نور، هذا هو الذكاء الاصطناعي اللي الواحد يريد يستفيد منه في مختلف يعني اعماله.
1: جميل.
2: او في مختلف
1: جميل. طيب يعني خلينا ايضا نقترب من زاويه اخرى ومن جانب اخر، يعني عندما واحد يذكر كلمه تهديد، بالمقابل هناك من يذكر ان كلمه اعاده تشكيل الصحافه او الاعلام بشكل مختلف، هل يعني ربما خلينا نصيغ السؤال بطريقة أخرى، هل الذكاء الاصطناعي خصم يهدد وظائف الإعلاميين، أم مرآة تعيد رسم ملامح المهنة من جديد مرة أخرى؟
2: يا سلام، أنا أقول لك شيء، الذكاء الاصطناعي ما راح يلغي الوظائف الإعلامي الجيد، ولكن سيعيد تعريف الإعلام الجيد.
1: كيف؟
2: أيوة، زمان الإعلام الجيد اللي هو يقدر يعني يكتب صح، اللي يقدر يولد أفكار صح، اللي يقدر يعني يدقق صح، اللي يقدر يخطط صح، هذا هو إعلامي جيد،
1: والمدقق اللغوي
2: ويكتب نصوص ويجيب مقاطع، صحيح. ويبحث وعنده طرق يعني في البحث، هذا كان إعلامي جيد في الزمن الماضي.
1: أيوة.
2: اليوم الذكاء الاصطناعي يعرف الإعلامي الجيد بشكل مختلف،
1: اللي هو
2: يعرف الإنسان الذي يستطيع أن يختار الطريقة الصح في استخدام الأدوات المتاحة اليوم، يقدر أن يستطيع أن يفكر التفكير النقدي مع الذكاء الاصطناعي، يقدر أن يحسس أو يحس يعيش إحساس الإعلامي مع الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه يقدر يتعامل مع وظائف الذكاء الاصطناعي الموجودة. وذكرت لك قبل شوية يعني إذا أنا أمتلك الحس المهني، أمتلك المهارة المهنية الإعلامية، أمتلك يعني الإبداع الإعلامي، أمتلك الصوت الجيد، أمتلك الظهور والكاريزما اللي تخليني أقدر أطلع مع الإعلام، وفي المقابل أمتلك الأدوات اللي وظفها لي أو اللي وفرها لي الذكاء الاصطناعي.
1: جميل.
2: فأنا قدرت أني أصل إلى مرحلة الإعلام الجيد في التعريف الحديث للذكاء الاصطناعي. فلذلك إحنا محتاجين يمكن 4 أشياء حفيظ حقيقية: أن تكون عندك خبرة إعلامية،
1: حلو،
2: أن يكون عندك فهم للجمهور اللي بتتعامل معاه.
1: جميل.
2: لأن الذكاء الاصطناعي ما دائما يفهم جمهورك ترى. أحيانا يعني مثلا أعطيك مثال بسيط، أوقف عند هذه النقطة شوية، أعطيك مثال بسيط. لو أنا طلبت من الذكاء الاصطناعي أن ابني لي مثلا حملة تسويقية أو إعلامية أو نشر خبر لي على سبيل المثال لنتائج الثانوية العامة،
1: نعم،
2: طبعا الذكاء الاصطناعي راح يعطيك مجموعة أفكار كثيرة، يمكن يعطيك 10 يمكن 20 حتى لو طلبت 100 فكرة. طيب قل اختار لي أفضل 5 وسائل.
1: جميل.
2: يجي يختار لك 5 وسائل بناء على اللي هو يشوفه من وجهة نظر الذكاء الاصطناعي عامة، لكن الخمس كلها هذه ما تتناسب مع جمهورك اللي أنت تريده. فمن اللي يختار الجمهور؟ أنت تعرف جمهورك.
1: صحيح.
2: فكيف تقدر تخلي الذكاء الاصطناعي يختار لك الأفكار اللي تتناسب
1: مع جمهورك؟
2: مع جمهورك إذا أنت فهمته وتكتب للذكاء الاصطناعي: أنا جمهوري مثلا طلبة الثانوية العامة في مثلا محافظة ظفار.
1: أي لازم تحدد بدقة متعينة.
2: عليك نور. أنا قلت لك عندي خبرة وفهمت إعلامي، وأيضا قدرت أو عندي إجادة في استخدام والتعامل مع أدوات الـ AI الذكاء الاصطناعي.
1: جميل.
2: إذا عندي إجادة في التعامل معها فأنا وصلت للإعلامي الجيد على مفهوم الذكاء الاصطناعي والعصر الحالي اللي احنا نعيشه.
1: جميل جميل. إيش رأيك نطلع فاصل قصير وتأخذ فيها نفس
2: وتأخذ
1: قهوتك؟ احنا ما ضيفناك لأنك أنت ما شاء الله من السيارة إلى الاستوديو مباشرة.
2: الله يعطيكم الصحة.
1: الله يفرك يا رب. أنا مستمتع جدا في
2: وإحنا من الدوام على طول إلى الاستوديو.
1: أنا بنفسي ناقشت الموضوع أكثر من من من زاوية مع عدد من الضيوف، وما زلت أتساءل في هذا الموضوع حقيقة، يعني لأن أشوف تقنيات بدأت في الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل مخيف
2: جدا
1: وعجيب
2: جدا،
1: وكأنك إذا لم تواكب هذه التقنية فستكون في آخر هذا المركب ولن تكون من ضمن الناس اللي راح يتقدموا في هذا المجال. فبالتالي لا تغنيك أيضا السمات القديمة والصفات الإعلام القديمة عن تطور اليوم، وأنك تنمي كثير من المهارات اللي تعرف موضوع المونتاج بمختلف البرامج، التصوير، نصوص المحتوى أيضا ساعدك في معالجتها، في حتى الجانب اللغوي النحوي. فأشعر وكأن
2: الحديث ذو شجون. الصالح حبيب.
1: نعم والله. نطلع فاصل قصير وبعدها إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، ونطلع عليكم من الآن إلى الساعة 4 العصر في البعد الخامس. هو لقاء يومي يجمعنا بكم ونتحدث فيه بكل بساطة من القلب إلى القلب، نناقش كثير من الموضوعات اللي تمس حياتنا اليومية، قضايا الشباب، قضايا المجتمع في جوانب تنمية المهارات وغيرها من الأمور، أو نناقش موضوع الآن ربما هو الاهتمام

0: للمستمعين والمشاهدين واللي يتابعونا عبر هذا الأثير.
1: يا مرحبا سالف، أنا مستمتع في حديثك ومستانس كثير أني أسمع منك هذه الخبرة وهذا العمل وهذا البحث اللي قدمته أيضا في هذا المجال. لكن عندما أيضا يتعلق الأمر حين تفكر الآلة، هل تمتلك أو أدوات الذكاء الاصطناعي روح الإبداع؟ بمعنى هل تستطيع الخوارزميات في السنوات الأخيرة اللي غيرت شكل وأسلوب صناعة المحتوى أن تصنع فكرة مؤثرة تلامس الوجدان، أم أحيانا الإبداع الحقيقي يبقى بصمة إنسانية خالصة بحتة؟
0: جميل، سؤال جدا رائع، سؤال أنا أحبه حقيقة، لأن فيه يعني فيه روح من التحدي.
1: صحيح.
0: اللي نحن نعايشه. هل تستطيع الآلة أن تصنع فكرة مؤثرة؟ الآلة تعطيك مئات الأفكار وعشرات، يعني أفكار كثيرة أمامك، تعطيك مساحات من هذه الأفكار، لكن هل تعرف الآلة أن تلامس الروح الإنسانية اللي أنت جالس تعيشها؟ هنا السؤال الأهم.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن يعني أنا سبق وذكرت لك نقطة مهمة جدا في مسألة أن الآلة بتعطيك أفكار كثيرة، لكن هل تلامس حساسية هذا المجتمع اللي تتعامل معه؟ هل تلامس شعوره؟ هل تلامس التوقيت المناسب للأفكار اللي هي طرحتها؟ مثلا على سبيل المثال، لو الآلة طرحت فكرة معينة، الفكرة اللي طرحتها الآلة اللي هي مثلا نفرض إذا قلت مثلا للآلة أعطيني أفكار سياحية في سلطنة عمان، فجاءت في شهر 2 أو شهر 3 وقالت لي أفضل فكرة سياحية خلال هذه الفترة هي يعني الترويج للخريف اللي في ظفار حاليا.
1: نعم.
0: وأيضا الأجواء الحالية اللي موجودة في محافظة ظفار، هل هذه الفكرة مهمة؟ مهمة طبعا، الفكرة جميلة، تعطيك أفكار كثيرة.
1: صحيح.
0: بس هل وقتها مناسب أني أنا أقول أن الخريف الحين بدأ في محافظة ظفار وأن تعالوا الحين مثلا في هذا التوقيت بالذات؟ هنا الفارق بين كيف الإنسان يوظف هذه الأفكار وهذه الأفكار الإبداعية.
1: نعم.
0: اللي تلامس الإحساس. شكرا جزيلا. كيف تلامس هذه الأفكار، يعني الشعور الإنساني تلامس وقته وتلامس أيضا مناسبتها وثقافتها للناس اللي احنا نعيش معهم.
1: يعني الآن أنت تأكد من خلال حديثك دكتور أن يبقى الإبداع بصمة إنسانية خالصة ربما، أو يشرك فيها أيضا أحيانا الخوارزميات؟ أو
0: شوف، الخوارزميات مساعد، عنصر مساعد، وأنا ذكرته، قلت في النهاية الخوارزميات للذكاء الاصطناعي هي تولز، هي أدوات تساعدك على أنك يعني تطلع على كثير من الأفكار. سبحان الله، أنا اليوم يعني واحدة من النماذج الحقيقية اليوم في في في مهنة العمل، أنا داوم في دائرة تواصل الإعلام.
1: نعم.
0: اليوم كان في حوار بيني وبين مصمم من المصممين، اعتاد المصمم أن يعطينا قالب يعني قريب أو متشابه من بعض البعض، فقلت له إيش رأيك إحنا نشرك اليوم معانا الذكاء الاصطناعي إنه يفكر لنا في مجموعة أفكار
1: وخيارات
0: متنوعة. طبعا طرح كثير من الخيارات، هل الخيارات اللي طرحها هي زينة أو ما زينة؟ هذا اللي ما تقدر تقول فيه أيوة أو لا. الخيارات جميعها متنوعة.
1: صحيح.
0: بس في خيار مثلا إحنا ناسبنا، لكن ليس 100%، ناسبنا من حيث الفكرة بنسبة مثلا 40-50%، لكن لازم إحنا نعدل داخله. يعني مثلا هو عمل لنا كثير مثلا داخل أيقونات، هذه الأيقونات إحنا ما نحتاجها، نشيلها. كفكرة تصميم أولية هي مناسبة بالنسبة لنا،
1: محتاجة معالجة بسيطة،
0: محتاجة معالجة. فروح الإبداع يضع بصمة إبداعية، يضعها في النهاية الإنسان، وتقس على ذلك في موضوع الكتابات، قس على ذلك في توليد التطبيقات، قس على ذلك في الجوانب الفنية في مثلا المونتاج وغيره. لازم اللمسة الإنسانية تكون حاضرة، وأنا أقول لك اللمسة الإنسانية لأن الذكاء الاصطناعي ما يعيش شعورك ترى، وما يعيش إحساسك، وما يعرف جمهورك بشكل تفصيلي. أنت اللي تعرفه، وأنت اللي تعرف التوقيت المناسب، وانت اللي يمكن مع التطور خلال المرحلة المقبلة
1: يبدأ
0: راح تصل لمستوى. صح. لكن أقول لك إن نسبة يعني تتجاوز 90% ما أتوقع أبدا، يظل للإنسان. وسألتك وقلت لك نفس الكلام، أن من الذي يعطي الأوامر للذكاء الاصطناعي؟
1: الإنسان
0: باختصار.
1: طيب دكتور، يعني وسط طوفان المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، يعني دائما يطرح هذا السؤال، كيف يحافظ الإعلامي على

0: بصمته الإنسانية ومصداقيته المهنية هي الأساس.
1: جميل. أرجع لك النقطة اللي بدأنا انطلقنا منها، أن أي عمل أو أي عمل يولد الذكاء الصناعي لازم يمر بعقل بشري يعطيه هذا الأمر، يعطيه الأمر لتوليده. فعلشان أحافظ على هويتي وعلى مصداقيتي لازم يكون عندي المعلومة الصح اللي أعطيها الذكاء الاصطناعي، وعندي المصدر الموثوق اللي أقدر من خلاله يعني أثبت مصداقيتي للناس، وأيضا هويتي اللي الناس تعرفني عنها، وأيضا أدرب الذكاء الاصطناعي على سياقي أنا. يعني اليوم أنا عندي أسلوب معين، أخلي الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي ذكروه كل المبرمجين اليوم، يقول لك أنت عوده على أسلوبك بحيث أنه يتكلم بطريقتك
0: أو يعطيك طريقة تفكيرك.
1: أيوة. في عندنا مثلا يعني إشكاليات أحيانا
0: اللي هي
1: الذكاء الاصطناعي، أنت بتعطيه بتقول له مثلا في صناعة المحتوى اكتب لي هذه الأفكار أو الخطة الزمنية لهذا العمل from A to Z. الذكاء الصناعي ما يعطيك مصدر صح، أحيانا يجيب لك أرقام خطأ، وأحيانا يعطيك تصاريح تنسب لأسماء ما يعني افتراضية.
0: صحيح.
1: أسماء افتراضية. أحيانا يعطيك مثلا على سبيل المثال الفكرة، لكن تنفيذها واقعيا يتطلب يعني الجهد غير عن اللي هو ذكره.
0: نعم.
1: خاصة تعيش هذا الشيء، هذا الشعور لما تبدأ بالتنفيذ أساسا داخل المحتوى. فأنا أقول وأرجع أنه هو مساعد بحث وإنتاج وليس مولد للإبداع.
0: لكن الآن المشغل لهذا الذكاء الاصطناعي قد أيضا يثبت عكس أحيانا توقعات العالم، لأن الآن أسمع أنهم يحاولوا أن يبطئوا من تطور الذكاء الاصطناعي، وهذا أيضا يعني كان واضح جليا في الأخبار العالمية بسبب القلق والهاجس أن يصبح الذكاء الاصطناعي يسيطر على
1: البساطة. أحمد يتكلم
0: أكيد
1: أمس مصرح ترامب يعني أنه هو راح يدعم الذكاء الاصطناعي بكل ما أوتي من إمكانيات ومن قدرات ومن، فإذا كان يعني قائد بهذا المستوى في العالم وبإمكانيات المالية المعروفة عنده، قال يدعم الذكاء الاصطناعي بهذا، يقول أنا داعم له وبقوة، يعني بشكل بمعنى أن يعني مهما حاولتم في إبطاء ترى في حد يعني سند وراه قال يعطيه.
0: إذن هذا أمر مقلق والله مخيف.
1: أمس كان في واحدة من الأخبار مر علي يعني هذا الخبر.
0: طيب، مع انتشار دكتور الأخبار المضللة والأكاذيب والصور الفيديوهات المصنوعة من الذكاء الاصطناعي المزيفة، أين تبدأ مسؤولية الإعلامي وأين تنتهي حدود الآلة؟
1: هذا أخطر شيء على فكرة في الـAI اليوم. يعني الخطر الكبير أن الذكاء الصناعي يولد لك صور شبه حقيقية.
0: صحيح.
1: يولد لك فيديو ويصنع لك فيديو.
0: يعني هذا نشوفه الآن في الإعلانات.
1: مزيف ولكن تقول فعلا حقيقي.
0: تشوف الإعلانات الآن مشغلين.
1: تشوف ناس يعني صحيح. على مستوى يتكلموا هم أساسا يعني ما ذكاء اصطناعي مفبرك أو فيديو مصنوع أو تركيب تصريح أحيانا، يعني وهذا انتشر معنا الفترة الأخيرة، يجيب لك مذيع أو يجيب لك أحد الشخصيات المهمة البارزة بس مجرد عنده صورة شخصية له يقدر يركب له تصريح كأنه يتكلم
0: حقيقي
1: وينتقل أيضا، إضافة إلى حسابات وهمية لمشابهة لحسابات مثلا الصحف وغيره. دائما أنا أقول السؤال الأهم اللي يسأله الشخص نفسه لما يشوف شيء، ترى السياق أحيانا السياق ينبهك. السياق ينبهك من وين جاءت هذه الصورة، من وين جاء هذا التصريح. مثلا على سبيل المثال لو نحن شخص أو شخصية نعرفها متزنة دائما في طرحها،
0: صحيح،
1: على مدى العشر سنوات الماضية هو متزن،
0: فجأة أشوف في حساب مجهول
1: يطلع لك وهو يصرح تصريح بوم
0: وفي حساب
1: هذا، يعني الإنسان العاقل أكيد يعرف يعني ما هي هويته، هذه ما هي هوية هذا الإنسان، هويته تختلف. فلذلك أنا أقول دائما نسأل نفسنا من وين جت هذه الصورة،
0: نستعين الحساب هذا
1: ونستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي نفسها اللي تكشف الذكاء الاصطناعي الكاذب. يعني في أدوات تكشف الذكاء الاصطناعي نفسها، يعني في ناس هنا تصنع الجانب المشرق وفي ناس تصنع الجانب الآخر. يعني فأنا أقول دائما يعني الإعلامي في عصر الـAI يحتاج إلى أن يكون عنده مهارات في التحقق البصري، في معرفة السياق، مهارات في البديهة، سرعة البديهة في يعني قولك يعني فهمها وهي طائرة أن هذا مستحيل فلان أو
0: صحيح.
1: ربما يعني هي مش مستحيلة مستحيلة لكن ممكن تصير، لكن مش هي الحقيقة اللي احنا تعرفنا عليها على هذا الشخص أو على شخصية هذا الشخص.
0: دكتور يبقى السؤال الأهم، كيف يمكن لأي مؤسسة إعلامية أن تبني سياسات واضحة؟ هذه السياسات تضمن استخدام مثلا هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي مهنيا وأخلاقيا.
1: أكبر خطأ تقع فيه أي مؤسسة أنها تروح وتشتري اشتراكات في كل البرامج ذكاء الاصطناعي.
0: ليش؟ إيش المشكلة؟
1: أيوة بخبرك. يعني هل أنا محتاج لكل أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم في مثلا صناعة محتوى مرئي؟ لا، أنا محتاج مثلا يمكن يعني إذا اشتريت شات جي بي تي أنا ما محتاج أشتري جيميناي، ترى يعطيني نفس الـ يعطيني نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس النتائج.
0: والكلاود
1: بسمح. أيوة كلود ممتاز، كلود واجد ممتاز.
0: يعني إذا اشتغلت الآن في كلود مثلا يغنيني عن شات جي بي تي؟
1: أيوة. لا شوف، كلود شات جي بي تي أنت يقدر يصنع لك أو يعطيك مجموعة أفكار، كلود يقدر يولدها. فهمت الفكرة؟ يعني مثلا أنا أقول لشات جي بي تي أنت أعطيني الأفكار واكتب لي إياها ورتب لي إياها وكذا اللي أنا أريده، وأعطيني إيش هي المصطلحات اللي هي مصطلحات البرمجة اللي أحتاجها لصناعة مثلا تطبيق في مجال بلا بلا بلا إلى آخره.
0: طيب
1: يفصل لك إياه، تأخذ كوبي وتروح وين؟ تعطيك كلود عملية إنتاج، ينتج لك. هذاك يولد وهذا ينتج، فأنت مثلا ممكن تحتاج الثنتين، أشترك في هذه وأشترك في هذه، يعطيك كلود لكن ما بقوة شات جي بي تي.
0: وخاصة
1: في المحتوى العربي.
0: أيوة
1: في المحتوى العربي احنا محتاجين. أيوة بس إذا رجعت للمؤسسات احنا محتاجين أربع أساسيات مهمة، إن كل مؤسسة عشان تتعامل مع الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى سياسة واضحة في حماية.
0: اليوم كل مؤسسة تستخدم ذكاء الاصطناعي، فبالتالي في كل مؤسسة عليها أن
1: لازم توجد لها سياسة.
0: أنا قصدي
1: سياسة في الوثائق اللي بتستخدمها في هذا الشات جي بي تي، البيانات الشخصية للأشخاص اللي ممكن أستخدمهم اللي ما أستخدمها، التقارير، ما كل تقرير أنا ممكن أحطه. هذا رقم واحد مهم جدا، إنه يكون في سياسة واضحة في استخدام الذكاء الاصطناعي. النقطة الثانية هي التدريب، أنا أدرب الطاقم على استخدام الوسائل وليس يعني التطبيق. ليش؟ لأن شوف مثلا العام الماضي أنا مشترك في كانفا، السنة هذه نزل كلود،
0: صحيح.
1: فأنا دربت الفريق كامل على كانفا
0: والآن انتقلت
1: الحين سريع، إحنا في عصر تسارع، فأنت دربهم على كيف أنهم يتعاملوا مع هذه البرامج، كيف يستخدموها وكيف يستفيدوا منها، ما تدربهم على تطبيق بعينه، ركزوا على شات جي بي تي، بكرة شات جي بي تي بيغسل برنامج جديد يعني.
0: وهذا اللي قاعد نشوفه الآن.
1: أيوة وهذا اللي حادث. فأنا أدربهم على صناعة هندسة الأوامر والتعامل مع هذه التطبيقات، هذا أهم شيء في مسألة التدريب. النقطة الثالثة وهي اختيار الأداة المناسبة، وهذا ذكرناها اللي أنا أحتاجها.
0: أيوة نعم.
1: ورابعا اللي هي قياس العائد، كيف قياس العائد؟ يعني مثلا أنا اليوم بدل ما يعني أحتاج إلى تفريغ هذه الحلقة وكتابتها 6 ساعات، صرت أفرغها بالذكاء الاصطناعي في نص ساعة أو في 10 دقائق.
0: صحيح.
1: فأنا صار عندي عائد واضح، أن أقيس العائد اللي جيني من الذكاء الاصطناعي من هذه البرامج، وفرتها في عدد ساعات كذا، أو وفرتها في استخدام عدد أشخاص كذا، وكما ذكرنا على الكاميرات اللي حوالينا.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل جميل. طيب دكتور أنتقل إلى جانب آخر وصلب الموضوع باختصار، بمعنى أنه في هذا الوقت وفي زمن أصبحنا فيه نشاهد التقنية بدأت تنمو بشكل سريع جدا جدا، إيش المهارات الجديدة التي يجب على كل إعلامي للمستقبل أن يتسلح بهذه المهارات ليبقى إعلامي حاضرا، وليس فقط حاضر وأيضا فاعل؟
1: طيب أنا أختصر هذه المهارات اللي يحتاجها إعلامي المستقبل في 5 مهارات رئيسية، اللي هي مهارة السؤال، أن يكون عنده هندسة أوامر وسؤال، لأن جودة المخرج مهمة بالنسبة لي لما أعطي السؤال لهذه الأداة. المهارة الثانية هي التفكير النقدي، وليس فقط أن أنا يعطيني فقط مجرد إجابة وخلاص، لا، أنا أتفكر في جودة أو في نقد هذه الإجابة اللي هو وصل لي إياها، بحيث أن أتبحث في تفاصيلها. المهارة الثالثة التحقق. اليوم ذكرنا قبل شوية أحيانا يعطيك صور ويعطيك فيديوهات، لازم أنا أتحقق منها. المهارة الرابعة المهمة واللي صايرة ترند، اللي هي صناعة القصة مع الذكاء الاصطناعي، لأن الإنتاج المحتوى أصبح سهل، لكن كيف أنا كيف أكون يعني عندي قصة يتذكروها الناس بعد ما يشاهدوا هذا المحتوى اللي عندي.
0: صحيح.
1: فتكون عندي صناعة القصة. والنقطة الأخيرة هي القدرة على إدارة أدوات الذكاء الاصطناعي، ليس بالضرورة إتقان كل الأدوات، ولكن الأجمل أن أعرف ما هي الأداة التي تناسبني وتناسب مهاراتي وتناسب هواياتي وعملي اللي أنا أقوم فيه، لكي توصل أو توصلني وتوصل رسالتي بالصورة الصح.
0: جميل دكتور، أعرف تقريبا هي الأسئلة الأساسية ربما إحنا انتهينا منها، لكن أعود لك في بعض الأساسيات اللي أنا استشفيتها وبدأت أفكر فيها بالتفكير النقدي مثل ما تفضل في حديثك. جميل. من خلال سياق أيضا حوارك، إذا كانت الآلة مثل ما قلت وأكد في حديثك سواء كان الكلود أو شات جي بي تي، أنك أنت تغذيها بالأفكار، تبدأ تفهم طريقة تفكيرك، تبدأ أسلوبك وغيرها، إذا كانت هذه الآلة ربما قادرة على تقليد أسلوبك في الكتابة، أسلوبك في التحليل، إيش اللي بقى لك أنت دكتور في المحتوى الذي تقوم بصناعته؟
1: لمستك الإبداعية والتوقيت اللي أنت تريد تنشر فيه، بالإضافة إلى اختيارك للفئة اللي تريد توصل لها هذه المعلومة. أنت حتى لو وصل لك ترى بيوصل، وأنت بتحط مثلا، أنا أعطيك مثال بسيط اليوم، يعني الناس تروح وتقول لك أنا سويت لي 5 أيام قادمة منشورات جاهزة بالتوقيت بالأسلوب بالطريقة بكل هذه الأشياء. طيب أنت دورك ولمستك الإنسانية تراها موجودة، أنت اللي خططت متى ينزل هذا الموضوع، أنت اللي اخترت منهم الجمهور اللي تريد توصل لهم، وأنت اللي وصلت الصورة الصحيحة للذكاء الاصطناعي أن في هذا التوقيت الناس تتابعني، هذا التوقيت الناس ما جالس تتابعني، من عطى الأوامر هو أنت. فما يلغي أبدا وجود الإنسان. جميل. مهما تطور الذكاء الاصطناعي. جميل. ومهما وصل لأي مرحلة من المراحل، ويظل هي عملية مستمرة في التطوير والتجديد.
0: اسمح لي بسؤال آخر في نفس السياق.
1: فضل.
0: خلينا يعني بكل صدق، يعني ما أعرف إذا كان تعبيري في محله أو ربما يخوني هذا التعبير، هل نحن اليوم مقبلون على جيل من الإعلاميين الأشباح، بمعنى الذين يوقعون طبعا في صناعة محتوى بأسمائهم دون أن يكتبوا سطر واحد؟
1: موجود باختصار،
0: هذا أنا أسميه إعلامي شبح، لأنه ليس فعلا هو موجود حقيقة في هذا في هذا الصناعة.
1: لا هو موجود أساسا، اليوم موجودين، يعني خلاص صار في إعلاميين هي يعني معتمدين بنسبة أكثر من 99%. لكن هل هذا يعطي الذكاء الاصطناعي تطور؟ ما راح يعطي الذكاء الاصطناعي تطور. الذكاء الاصطناعي كيف يتطور؟ يتطور بنا إحنا أيضا بالبشر.
0: صح.
1: كل تعديل أعدله. صح. على الذكاء الاصطناعي أنا أعطيته مرحلة تطوير، فإذا تركته بنفس السياق
0: ما راح يعطيك شيء جديد.
1: أيوة، فراح يعطيك نفس اللي أعطاك إياه بالأمس وقبل 10 أيام وقبل شهر ويمكن قبل سنة إذا أنا ما جددت فيه. فهي عملية يعني طردية، كل ما الإنسان شارك الذكاء الاصطناعي في عمليات التطوير والتجديد والمراجعة والإنتاج، كل ما الذكاء الاصطناعي أيضا تطور ووصل للمرحلة اللي أنت ذكرتها.
0: حبيت إجابتك ودبلوماسيتك، ما زلت أعود بهذا السؤال، أعود مرة أخرى بهذا السؤال.
1: أنا ما أعرف أنت وين تريد توصل، لكن أنا معاك.
0: طيب يعني هل يعني في يوم من الأيام ممكن أن الجمهور خلنا نقول يعتاد على محتوى مصقول بالذكاء الاصطناعي؟ هل سنبدأ نفقد تدريجيا بعض يعني الخطأ خلينا نقول الإنساني كعلامة على صدق هذا المحتوى، لأن أصبح فقط كل شيء الآن مولد من خلال الذكاء الاصطناعي؟
1: والله شوف، إحنا نعيش في
0: يعني القدرة على التقدير اللي هو تقدير الخطأ الإنسان، لما أشوف النص وأحس أنه فعلا هذا أخطأ في شخص معين.
1: نحن جالسين نعيش واقع يعني صعب حفيظ، الواقع هذا يعني اليوم انت ما تتكلم،
0: دخلت المفاهيم واجد.
1: ايوه، احنا ما نتكلم مثلا عن جانب الاعلام، انت تعال عن جانب التعليم. اليوم المعاناه في الجامعات والكليات تراها كبيره جدا. ليش؟ لان يعني لدرجه ان تشات جي بي تي والمعلومات اللي يحصلها الطالب احيانا واللي يكون يعني موجوده وجاهزه عنده تفوق قدره الاستاذ اللي موجود.
0: صح.
1: امامه.
0: صح.
1: وهذا.
0: صح.
1: ولد يعني صعوبه كبيره. النقطه الثانيه، اليوم صار الطالب ما يقرا، الطالب حتى ما يبحث، الطالب ما يطلع، اليوم الاشتراكات في يعني شوف ليش أنا أقول لك إن جالسة تتطور بشكل كبير جدا. اليوم الطالب لما مثلا على سبيل المثال يكتب له بحث بالذكاء الاصطناعي يأخذ من الإيه من من من شات جي بي تي يأخذ برنامج ثاني، البرنامج الثاني هذا يغرب له علشان ما يفهم البرنامج المطبق في الجامعة إن هذا مسوينا الذكاء
0: الاصطناعي.
1: أيوة في نسبة اقتباس، وأيضا يقدر يدخله في برامج ثانية تكشف له إن أنت هنا عندك نسبة اقتباس أكثر. فيمر على يمكن مثل
0: 5-4 برامج
1: مثل الأمن السيبراني الهكرز اللي يدخل لك من 66,000 يعني تطبيق وبرنامج عشان يوصل لحسابك في النهاية ويهكره. نفس الفكرة اللي قاعدة تصير مع الشباب، صح صار في تطور في استخدامات الـ AI لكن صار في ضعف في المعلومة الحقيقية اللي يمتلكها هذا الطالب.
0: طيب ولنقل إذا الله أعطانا عمر بعد 3-4-5 سنوات وجيتك جبتك الاستوديو واستضفناك مرة أخرى يعني وتحدثنا حول هذا الموضوع، من يملك القرار في غرف الأخبار مستقبلا إذا بقت هذه القنوات الفضائية مثل ما هي؟ هل الصحفي أم الخوارزميات في اعتقادك اللي تقترح عليك ماذا تكتب وبأي أسلوب تكتب وكيف؟
1: احنا وصلنا
0: مره يعني احنا الان انا ما اتحدث عن امس اليوم، انا اتحدث
1: احنا
0: عن
1: احنا وصلنا القادم. والقادم مجهول حقيقي ومجهول ومخيف. ليش؟ لان اذا انا ما جالس اواكب بشكل سريع جدا ما هو موجود في العالم وايش اللي هي الترندات اللي تنزل في مجال البرامج والذكاء الاصطناعي، فانا اقول دائما ان الشخص اللي يتوقف عند شات جي بي تي بكره يصير امي.
0: صدقت
1: باختصار. فلازم أنا أواكب وأكون حاضر وعارف بكل
0: الأدوات،
1: كأنك خيال حرب.
0: نعم
1: أنت خليك جاهز ومستعد. نعم ومواكب ومطلع
0: وطور نفسك باستمرار،
1: وأي برنامج ينزل روح شوفه يا أخي. ما شرط أني أنا أكون فيه بروفيشنال، بس أدخل أشوف إيش فيه، إيش الناس قالت عنه. اليوتيوب ما شاء الله بشكل يومي يتحدث بشكل يومي يتجدد. فأنا أتوقع إحنا محتاجين حفيظ إلى أن نسارع أو نسابق الزمن في مسألة يعني التعرف على كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن نكون أيضا في المستقبل صناع لهذه البرامج أو مبتكرين للأفكار اللي ممكن تحافظ على مهنيتنا على هويتنا على مبادئنا وعلى قيمنا، وأن ما نفقد هذه المبادئ والقيم مهما تطورت هذه الوسائل.
0: دكتور في سؤال من أحد المتابعين.
1: نعم.
0: هو أول شيء يشكرك ومستمتع في حديثك ويقول هل الشركات اللي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي هل أصبحت لاعبا خفيا في تشكيل الرأي العام دون أن يشار أحد بذلك؟
1: مرة ثانية
0: يعني يقصد أن الشركات اللي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي،
1: نعم،
0: كلاود وشات جي بي تي وغيرها من التطبيقات، هل أصبحت لاعب خفيا في تشكيل الرأي العام دون أن يشار أحد بذلك؟
1: أن أكيد في النهاية بزنس، في النهاية
0: يعني هذه توجه الرأي العام
1: في النهاية ممكن. هذا يعني في النهاية أقدر أقول أن هذه لعبة اقتصادية أو اقتصاد معرفة. الحين نحن قاعدين نعيشه بشكل صحيح. أول نسمع عن الاقتصاد المعرفة، يقول لك اقتصاد المعرفة مثلا في التقنيات، اقتصاد المعرفة في الكتابة. اليوم اقتصاد المعرفة جالس يلعب بالسوق في كل تفاصيله، ومن بين هذه يعني التقنيات الذكاء الاصطناعي والشركات على فكرة جالسة يعني في ناس هناك يعني تشتغل بشكل يعني بشكل قتالي للحصول على ما هو يعني أفضل من التقنية. في سباق بين بين بين الشركات، وفي سباق أيضا يعني بين شركة وشركة اللي هي مولدة للذكاء لبرنامج وبين البرنامج والبرنامج نفسه عشان يطور نفسه ويقدر أنه يواكب.
0: حول موضوع الأخلاقية الدكتور والمساءلة، خلينا شوي ننتقل إلى جزئية بسيطة. يعني حين يخطئ الذكاء الاصطناعي هنا من يتحمل مسؤولية؟ هل المؤسسة الإعلامية أم المبرمج أم الإعلامي الذي استخدم هذا التطبيق؟
1: أنا في البداية قلت لك أن أنا لا يمكن أن أعتمد على الذكاء الاصطناعي نهائيا.
0: ولو صار ذلك واعتمدت أنا كإعلامي صحفي على الذكاء واكتشفت
1: في النهاية أنت تتحمل مسؤولية طبعا، لأنك أنت سلمته رقبتك وهو يقودك على حسب ما هو يريد. المفروض أنا أقود الذكاء
0: ولكن الاصطناعي، ولكن هذا أيضا يضعف من سمعة المؤسسة الإعلامية.
1: طبعا أكيد. يعني شوف أنا أرجع لك، إحنا مهما تطور الذكاء الاصطناعي بكرة لو أي صار حدث يهز كيان المنطقة اللي أنت فيها أول مصدر تروح له هو المصدر التقليدي قبل مصادر السوشيال ميديا والذكاء
0: صحيح
1: الاصطناعي.
0: صحيح.
1: فيعني لا يمكن أن تعتمد هذه المصادر
0: اعتماد كلي.
1: اعتماد كلي
0: إلا بعد مراجعتها والتحقق
1: 100%.
0: جميل. طيب يعني هل يجب في اعتقادك أن يكون هناك إفصاح إلزامي حين يكون جزء من المحتوى اللي إحنا نقوم بصناعته، خاصة إحنا نتحدث عن محتوى إعلامي من صناعة الذكاء الاصطناعي، تماما كما نفصح عن الإعلانات الممولة في حساباتنا لما أنزل إعلان مثلا وأذكر أنه هذا إعلان ممول، فبالتالي هل يفترض أني أنا أبين أظهر الآخرين في اعتقادك من باب الأخلاقيات؟
1: أصلا صاير مكشوف. أوكي. يعني خاصة الناس اللي قاسة متعايشة مع الذكاء الاصطناعي هي تعرفك يعني
0: وشي طبيعي أصبح استخدامك فيه. أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد.
1: يعني مثلا اليوم ندخل على حسابات القنوات الإذاعية في سلطنة عمان 90% منها تصاميمها واضح أنها تصميم AI، مش تصميم احترافي. مع احترامي لهم، التصميم الـ AI على طول يعطيك واضح أنه تصميم ذكاء اصطناعي من خلال أول شيء أحيانا كثرة الأيقونات المستخدمة، أحيانا الألوان
0: متشابهة كثير،
1: يعني تحصل يعني الثيمة كلها متعبة وما يعطيك إحساس اللمسة الإنسانية المصممة الإنسانية الإبداعية. ممكن أعتمد على الذكاء الاصطناعي كما ذكرت لك في الفكرة، لكن أصنعها بنفسي بطريقة رائعة تلامس الناس وتريحهم.
0: طيب يمكن أختم هذا الحديث بهذا السؤال.
1: نعم.
0: المستقبل البعيد أو القريب، لو تخيلنا المشهد الإعلامي بعد 10 سنوات، هل سيبقى في اعتقادك المذيع مذيع بشري خلف الكاميرا، أم سنعتاد على وجوه رقمية بالكامل؟ أنا أتحدث هنا 10 سنوات قادمة، مخيلتك.
1: اليوم نحن دخلنا هذا الجانب حفيظ، دخلت السوشيال ميديا ودخل المذيع الرقمي ومذيع الاي اي موجود في كل وسائل الإعلام تقريبا. أعتقد أن بعد 10 سنوات نحن راح نشاهده ونعتاد عليه وكأنه واحد منا وفينا. المتوقع يعني.
0: طيب أنا ودي أختم معك أيضا في خطر في بالي سؤال آخر. هل ممكن يعني بكل صراحة في اعتقادك ومن خلال خبرتك، هل يمكن للآلة الرقمية أن تنحاز في كثير من الأحيان إلى القضايا العادلة كما ينحاز الإنسان، أم أن الانحياز الرقمي في اعتقادك سلاح ذو حدين؟
1: أنا أرجع أقول أن تغذية الآلة الرقمية هي تغذية بشرية بحتة، فكل ما غذيتها أنت بالعدل كل ما أعطتك النتيجة العادلة.
0: أنا أقول لك مثال بسيط.
1: أوكي.
0: محاولت أني أنا أطرح موضوع للذكاء الاصطناعي يعني ChatGPT.
1: أوكي.
0: وطرحت قضية وذكرت فيها حول إسرائيل وأمريكا وكنت أبحث فعلا هل هناك انحياز من ChatGPT حول ما يتعلق بالقضايا، عندما ربما أطرح فكرة منحازة إلى طرف آخر على حساب أمريكا وإسرائيل. فالإجابة كانت مفاجئة جدا، انحاز تماما إلى الوسط ولم يذكر تماما الدولتين، وكأنه فعلا يعني يعيد تشكيل أفكاري مرة أخرى. فهذا أحس أن أشعر أنه أيضا هو قد يكون تطبيق له أجندة انحيازية رقمية، إن كنت مخطئ أنا أو توضح لي أكثر.
1: شوف أنا ما دخلت في تفاصيل أو في يعني في اختصاصات إنتاج هذه البرامج، من وين أنتجت، وين مصدرها، من خلف هذه البرامج بحيث أنه يعطيها، لكن في النهاية يظل البرنامج ترى في خلفه إنسان
0: أكيد
1: يغذيه بالمعلومة، يغذي بالأفكار، يغذي بالسياسة أو السياسة اللي تقع خلف هذا التطبيق أساسا.
0: جميل. يعني ما زال خلينا نقول التطبيق يحتاج مزيد من المعلومات الإضافية من البشر اللي إحنا افترضنا أيضا نغذيه ونملئه بمعلومات إحنا نتبناها.
1: أنت ذكرت لي في البداية حفيظ أن إحنا لو جبنا مثلا يعني تطبيق ثاني من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثلا غير ChatGPT، نقلت لك ChatGPT كون الأقرب لأنه مغذى بشكل كبير باللغة العربية.
0: صدقت.
1: فكثير العرب يستخدموه بشكل كبير جدا، لكن تعال مثلا إذا إلى يعني إلى تطبيق آخر يغذى مثلا باللغة الصينية أو باللغة الهندية أو باللغة مثلا
0: الإنجليزية، ديب سيك أعتقد اللي هو أيوة. صيني نفسه.
1: فأنت هنا بتختلف حتى الإجابة عندك. ليش؟ لأن المعلومات والبيانات ربما هو يتجه إلى مصادر كثيرة، ترى في النهاية الذكاء الاصطناعي لما يبحث لك يروح على إيش المخزون المعرفي اللي موجود عنده بلس إلى الإنترنت والمتاحة له إنه يوصل لها الروابط اللي ممكن إنه يوصل لها, وفي النهاية يفرمتها بشكل سريع جدا ويعطيك النتيجة الأسرع والأقرب لإجابة على سؤالك.
0: يعطيك ألف عافية, سعيد جدا بلقائك, وأنا عارف أنه الساعة 3:10 أعتقد عندك ارتباط آخر. نعم. شكرا لك, بارك الله فيك.
1: شكرا دكتور. وشكرا أيضا جزيلا لكم أنكم دائما تواكبوا يعني الأشياء اللي يحتاجها الناس, ونتعلم كلنا من بعضنا البعض. وأنا أرجع أقول للمشاهد الكريم, هي اجتهادات وليست معلومات يعني حقيقية وواقعية 100%, اجتهاد من خلال البحث والممارسة والاطلاع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في كل يعني ما طرحناه خلال هذا اللقاء.
0: ما قصرت, بيض الله وجهك. شكرا للدكتور أحمد بن محمد المعماري, المستشار الإعلامي والمدرب المعتمد في صحافة الذكاء الاصطناعي, على هذا الحوار في عصف ذهني لنخوض مع الدكتور هذا الحوار الذي نراه ضروريا لكل من يعمل في قطاع الإعلام أو يتابع هذا القطاع أو يتساءل عن ملامح المستقبل الإعلامي القادم. نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اللي جمعنا بكم كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. نختار في كل حلقة أكثر من موضوع وجانب وزاوية، نحلل، نقرأ، نسأل ضيوفنا، أيضا نتعرف على كثير من المهارات والمواهب والقدرات لدى شبابنا. في حلقتنا تحدثنا في بداية هذا الحوار اللي يأتيكم عبر ترددات الشبيبة من الساعة 2 إلى الساعة 4 العصر 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ظفار 98.5، وعلى منصة الإكس ومنصة اليوتيوب احنا أيضا حاضرين، وأرقام التواصل هي متاحة للجميع 24.99.00. أما بالنسبة للواتساب 94.77.95 أو 97.5، أكرر مرة أخرى رقم الواتساب 94.77.95. نستقبل ملاحظاتكم، أراءكم، تعليقاتكم، استفساراتكم، أسئلتكم حول سواء كان موضوع الحلقة أو الضيف القادم أو حتى أيضا الحلقات القادمة. إن كان ثمت أفكار معينة تحاول أن يعني نناقشها، نستضيف أيضا أشخاص معينين. ولكن مستمعين الأكارم، يعني نتحدث اليوم عن ضيفة هي ممرضة وصاحبة باع طويل في مجال التمريض، انتقلت بعد يعني بعد ذلك إلى عالم التدريب، فأصبحت مدربة معتمدة تحت جمعية القلب الأمريكية، مدربة مدربين في برامج دعم الحياة، قدمت عشرات الورش واللقاءات، وأيضا كان لها حضور على مستوى مؤسسات وقطاعات خاصة ومدارس وأيضا كثير من الأماكن اللي شاركت فيها بالحضور، إلى جانب تدريبها في التنمية البشرية والقيادة الشخصية والمهارات الناعمة. لكن الجانب الآخر من ضيفتنا عالم مختلف تماما، فهي عاشقة للفن بمختلف أشكاله، بدأت بالرسم الحر بالرصاص وبالفحم والإكريليك والمائي، ثم توجهت لتعلم الخط العربي الديواني والرقعة، تمرست حديثا في فن الزخرفة الإسلامية التذهيب، نعم، تحت إشراف المدربة والمزخرفة المعروفة أنوار الحسني، نوجه لها أيضا تحية، حتى شاركت بأعمالها في معرض افتراضي دولي للزخرفة الإسلامية باسم الشمسة. أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو سامية الهادي، مساء الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك سامية.
2: مساكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة.
1: حيا شاء الله، يا مرحبا وسهلا فيك، ما شاء الله عليك جمعتي في أكثر من جانب مهارتك، حاول تطوري إمكانياتك وتستفيدي أيضا من مجال عملك وتنطلقي في مجال التدريب. يعني لو جينا نتحدث بشكل مختصر تماما، إيش اللي دفعك الانتقال من يعني ولو أنك على رأس العمل في مجال التمريض، لكن ذهبتي وانتقلتي إلى العمل الميداني إلى عالم التدريب، إيش اللي دفعك، إيش خلف هذا الرغبة أنك أنت تبتعدي عن شوي أو قليلا من مجال التمريض وتخوضي تجارب أخرى أيضا في مجال عالم التدريب؟
2: بداية أنا ما ابتعد، لازلت على رأس العمل
1: إينا.
2: وبالأخص مجال التمريض. بدايتي كانت يعني أنا شفت أن مجال التمريض هو باب،
1: نعم،
2: فتح لي أبواب كثيرة أنا ما كنت أعرفها أساسا عن نفسي. الأبواب هذه أنا ما كنت مدركة لها أساسا إلا لما عمقت فيها أكثر وأكثر. يعني مثلا مجال التدريب، إحنا كطاقم تمريض دائما يعني لما نبدل الشفت والمناوبة لازم يكون في يعني شخص، كل حد مثلا مسك المرضى والله أنا سويت كذا كذا كذا من الفترة الصباحية إلى نهاية الدوام، فصار الأسلوب أنه أنا لازم أوصل رسالة صحيحة للشفت الثاني أو المناوب الثاني.
1: اللي هي؟
2: يعني مثلاً أنا مسكت المريض رقم سرير رقم واحد مثلاً.
1: نعم.
2: فترة الصباحية خلاص الحين أنا بينتهي دوامي لازم أسلم نفس المعلومات اللي أنا قدمتها
1: إلى الشفت الآخر.
2: إلى الشفت الثاني، بس لازم تكون المعلومة يعني بسيطة.
1: واضحة. سهلة
2: واضحة بالفعل. منها تدرجت يعني ان انا لا انا عندي طريقه يعني في اعطاء معلومات ممكن الواحد حتى يمكن ما يحتاج يكتب.
1: يعني اكتشفت انك جالسه تقدمي المعلومه بشكل مختلف ومؤثر.
2: ايوه هذا باب يعني فتح لي لا انا عندي امكانيات عندي قدرات. فبالتالي طبعا نحن في السلم الوظيفي مع الاقدميه شويه نمسك مسؤوليه قسم كامل. فانا مسكت قسم وقسم الجراحه كان والعناية. فمنها يعني بدأت أطور مهاراتي أكثر. اكتشفت أن لا لازم أني أنا يعني شوي أدخل مجال التدريب، بمعنى أنه دائما تصير أخطاء يعني وقل لما لا يسهو. من هذا الباب قررت أنه يكون في نهاية كل مناوبة يكون كذا مثل نتبادل معلومات لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة. فمنها اكتشفت انه انا بعد عندي باب جديد
1: اللي هو
2: باب القيادة، اللي هي القيادة الفعالة. والحمد لله ما كنت يعني ذاك الشخص اللي هو انا ممكن اقول انه ديكتاتوري او مسيطر، فكنت جدا مرنة يعني احاول ان اوصلهم المعلومة بشكل انا كنت مثلهم سابقا، فصرت بمستوى اعلى. فبالتالي انا لابد اني انا يعني أكون في مكانهم قبل أكون هذا المكان. والحمد لله مرت الأيام وحسيت أن في تطور يعني تفكيرهم طريقة تفكيرهم. في النهاية تعرف أستاذ حافظ حفيظ أنه في مجال العمل أحيانا الطبيب هو يأمر الممرضة أو الممرض، فبالتالي يعني خلاص الممرضة تتعود أنه تؤمر. شوي شوي الشخص لما يتعود على هذا الشيء يبدأ مخه يتسكر، ما يعني يتسكر باب التفكير، فبس يؤمر
1: يتلقى الأوامر،
2: ففقط يتلقى الأوامر. وهذا الجانب طبعا هو سلبي بحت، لأنه أنا في النهاية أتعامل مع مرضى. التعامل مع المرضى يحتاج أنه أنا لازم أركز في كل ما أنا أقدمه حتى لو كان أمر من طبيب.
1: جميل.
2: على سبيل المثال إذا مثلا طبيب ترى في النهاية إنسان وأنا إنسان وقل من لا يسهو مثل ما ذكرت سابقا، فإذا ممكن طبيب يعني أمر ممرض أنه والله سوي شيء لفلان، أنا لازم أفكر ليش طلب مني كذا، هل هو صحيح يحتاج كذا، لازم أفكر يعني بمعنى أو بآخر. فالحمد لله حفزتهم على هذا النقطة أن أفكر قبل لا أتنفذ.
1: جميل.
2: ومرت الأيام وانطلقت من القسم كامل، يعني طلعت كامل انتزعت وشاح التمريض ودخلت مجال التدريب. ولكن أنا أشوف لما دخلت مجال التدريب صارت مسؤولية دبل أو مضاعفة.
1: ليش؟
2: لأنه أنا حاليا أدرب اللي هم الطاقم الطبي أو اللي هم الكوادر الصحية. فلما أدرب هذا الكادر أنا لازم أتأكد تأكد تام أنه هو راح يوصل للمريض.
1: نعم.
2: فبالتالي إذا كان تدريبي صحيح أو تلقيه هو للمعلومة بشكل صحيح، بالتالي يكون إعطاء للمعلومة أو إعطاء للدواء أو إعطاء لأي كان للحالة أو غيره بشكل صحيح.
1: جميل.
2: فهي أخذ وعطاء.
1: جميل. طيب أستاذة سامية، يعني كمدربة معتمدة تحت جمعية القلب الأمريكية، ماذا يعني هذا الاعتماد عملياً؟
2: طبعا بغض النظر عن المدارس، هناك مدارس مختلفة في مجال دعم الحياة.
1: نعم.
2: برامج دعم الحياة هي جدا جدا مهمة وهي على مسماها تدعم الحياة. عندنا نحن برنامج اسمه منقذ القلب، نفس الشيء هو على منهجية نفس الجمعية هذه. في مدارس مختلفة ولكن احنا انتهجنا هذا النهج لأنه الاعتماد فيها اعتماد موثوق أولا، ثاني شيء هو مبني على دراسات ومبني على بحوث ومبني على تطبيقات. فبالتالي أنت اليوم تأخذ المعلومة من مصدرها الموثوق، يعني أنت ما تقدر تطبق على إنسان أي تطبيق أو أي إجراء إلا ويكون مجرب أو تم أن يعني تجربته في على أناس حقيقيين. ميزة الجمعية هذه مش دعاية، ولكن أنت التجديد عندهم كل 4 سنوات، يعني المنهج يجدد كل 4 سنوات، وأنا دائما أطمح أن نتمنى أن يكون عندنا مثل اعتماد وطني في هذا المجال في دعم الحياة. وأنا حاليا يعني أقدم رسالة ماجستير فيها، ورسالتي في هذا المجال أنه يتحول الاعتماد الدولي إلى اعتماد وطني، يعني لأنه في النهاية إحنا نتعامل دوليا، فتعرف شوية تكاليف وغيرها خاصة في شراء المنهج. فلذلك كل ما تحول هذا إلى جانب وطني كل ما عزز القدرات والكفاءات والقيادات.
1: خطي تجربة في مجال تدريب المدربين؟
2: نعم.
1: جميل، كيف تطورت هذه المسيرة خطوة بخطوة أستاذة سامية؟
2: تطورت مثل ما خبرتك مبدئيا كيف أنا أقدم هذا البرنامج. نعم. ثانيا لاحظنا أن بعض المدربين ممكن عندهم شو نوع من السهالة في تقديم المعلومة، فلما أنت تكون مدرب لهذه المدربين يعني شو تكون نوع من الصرامة، يعرفوا كيف يوصل المعلومة بشكل صحيح، أنه لا أهمية المعلومة بالفعل لازم توصل للمدرب للمتدرب بشكل صحيح وسليم. فأنا لعبت هنا دور كبير أن لا أنت كمدرب تتحمل مسؤولية كبيرة في إعطاء الرسالة، ولازم تكون على النهج صحيح ولا تكون على نهج يعني كذا حي الله رسالة، ولازم تفهم معنى الرسالة اللي أنت جالس تقدمها لهذا المدرب، لأنه هو بكرة راح يكون من المخرجات اللي يقدم برنامج تدريبي، وكذلك المخرجات هذا راح تكون تحت عاتقه ومسؤوليته.
1: جميل. أستاذ سامي، ذكرتي في بداية حديثك دعم برامج دعم الحياة، إيش تقصد فيها؟ لو ممكن أوضحها أكثر.
2: هي برامج دعم الحياة
1: من المستهدفين فيها؟
2: الكل مستهدف فيها.
1: إيش نقصد ببرامج
2: دعم الحياة؟ من صغير إلى كبير. عندنا برامج دعم الحياة، هي في عندنا البرامج اللي هي داخل المستشفى اللي هي تسمى إن هوسبيتال، وفي عندنا البرامج اللي خارج المستشفى اللي تسمى أوت هوسبيتال. الإن هوسبيتال هي طبعاً متخصصة للكوادر الصحية من أصغرهم إلى أكبرهم بغض النظر عن اللغة وغيرها. وإحنا دائماً في داخل المستشفيات يعني نحاول أن نحط هذا النوع من البرامج هي يعني برنامج مستمر ويغطي كل الكوادر لأهميته، لأنه أنا لما أقدم برنامج إلزامي للكل أنا أعرف أن هذا الكادر راح يكون في مواجهة المرضى. المريض قد يكون حد من أهلنا لا قدر الله، فبالتالي لازم أعرف أن هو تدرب التدريب الصحيح في إنقاذ أو في الاهتمام بهذا المريض أو الشخص. لو انتقلنا على الجانب اللي هو خارج المستشفى، اللي عندنا برنامج الحين أو بمعنى صح شهر 10 يسمى شهر منقذ القلب، ففي هذا الشهر كل المؤسسات تسعى قاعدة أنها تقدم توعية مباشرة للمجتمع لكل شرائح المجتمع بغض النظر عن الأعمار. هذا البرنامج يعني يهدف إلى أن أوعي الناس أو المجتمع كيف إعطاء اللي هو أو كيف إنقاذ الحياة ودعم الحياة بشكل صحيح وسهل وبسيط، بحيث أن أنا أعرف أن النتيجة راح تكون إن شاء الله يعني طبعا بعد الله تكون إيجابية. مثلا نعطيك أنا على سبيل المثال عندنا برنامج الإنعاش القلبي الرئوي.
1: نعم.
2: والإسعافات الأولية، هذا برنامج جدا مكثف، لكن نحن لما نوصله للمجتمع نوصله يمكن في خلال 5 دقائق بشكل جدا بسيط وخطوات بسيطة جدا، بحيث أن يفهمها وما يأخذها من مصادر مغلوطة.
1: جميل جميل. أنا يعني حاب أعرف أكثر الآن، خطي في جانب معين من جوانب التدريب، سواء كان تدريب المدربين أو تدريب أيضا الكادر الطبي، ولكن أكيد وضعتي ضمن أهدافك أنك أنت أيضا هذه المعرفة تنشريها إلى المجتمع ككل. هل شاركتي مثلا اللقاءات المجتمعية في أماكن خارج أسوار المستشفيات إلى أبعد من ذلك، تنمية مهارات الشباب مثلا في جانب معين، لك أيضا برامج موجهة للشباب والمجتمع؟
2: نعم، هو هذا اللي هو توعية المجتمع. منها نقيس كذلك المعلومات اللي كل واحد يخزنها في داخله، يعني مثلا احنا لما نقدم هذه التوعية نسألهم كذلك مثلا اذا صار سيناريو معين واحد اغمى عليك ايش تتصرف. فانا لما ناخذ ردات الفعل نشوف ان هم عندهم معلومات مغلوطه وكثيره، فهذه المعلومات يعني اكيد هم ما اخذوا عبث، فبالتالي نحاول
1: نصحح هذا. طيب ايش الفرق، ايش الفرق، خلينا نفهم اكثر بين انك الان تقدمي برنامج يرتبط بدعم الحياه وتدريبك لمثلا فئه معينه في برامج التنميه البشريه والمهارات الناعمه؟
2: هل هناك فرق كبير؟ طبعا، لان برامج دعم الحياه هي تخصصيه، لان انا اركز على مجال معين، يعني اللي هي الانعاش القلبي والاسعافات الاوليه، مجال محدد يعني. اما التنميه البشريه بحر، يعني برامجي كثيره، ولكن انا مركزه على القياده الشخصيه واللي هي المهارات الناعمه.
1: جميل. أنا راح أنتقل إلى مجال الفن التشكيلي والخط العربي، ولكن أطرح لك سؤال أحتاج الإجابة بعد الفترة الدينية لأذان العصر. التحديات اللي واجهتك أنت كمدربة، خصوصا في مواضيع حساسة ترتبط أو تتعلق مثل الإنقاذ، دعم الحياة، أستمع إلى الإجابة بعد ما نطلع فاصل قصير لأذان العصر، وبعد هذه الفترة الدينية راجعين لكم بمشيئة الله.
3: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعداً في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: حياكم الله من جديد، مرحبين بالجميع وكل اللي انضم معنا خلال هذه الدقائق لمتابعة البعد الخامس، ما تبقى من هذه الدقائق حول هذا الموضوع، برامج التدريب ودعم الحياة وتدريب المدربين، إلى جانب عالم الفن من الرسم إلى الخط والزخرفة. ضيفتنا سامية الهادي، مهتمة بكثير من التفاصيل، وأيضا توست ماستر في مجال الخطابة، التحدث أمام الجمهور، وكثير من المهارات اللي أكتشف كل يوم ما شاء الله أن الضيفة تهتم بهذا الجانب وتنقل خبرتها للآخرين، وهذه المعرفة تنشرها من خلال أيضا منصات خاصة فيها، واليوم أيضا منصة الشبيبة في البعد الخامس. يعني نرغب بإلحاح نكون أيضا جزء من هذه الفائدة، وبدورنا دائما نقدم المعلومة المفيدة للمستمع الكريم. حيا إن شاء الله من جديد أستاذة سامية، يا أهلا وسهلا فيك.
4: الله يحييك.
3: الله يسلمك. نتحدث عن بعض ربما التحديات اللي تواجهك كمدربة في مجال دعم الحياة، وأيضا في مجال الإنقاذ كذلك، البرامج التدريبية والإسعاف

0: شخصيا جاي عندنا المكتب انه يعني يشكرنا, وكان في عيونه يعني ما عرفت يعني افسر هذه الفرحه ايش, يعني انه هو لما دخل معانا البرنامج ايش صار سبحان الله. يعني بعد الاسبوع الاول والده صارت له مثل النوبه القلبيه, وطبعا في هالحالات خاصه في يعني في نطاق العائلي مربك الوضع.
1: نعم.
0: فشوي يصير قمود في التفكير, ما يقدروا يتصرفوا او ما يعرفوا يتصرفوا او ممكن التصرف يكون خاطئ. فهو على طول يعني اتصلوا فيه, واول ما دخل يعني الحمد لله كان قريب منهم, او يقول اول ما دخلت شفت يعني قست شفت انه هو ما يتنفس, على طول بدات الانعاش القلبي. وانا اول مره اسوي, انا سويت معاكم مع دميه بس لما كنت اسوي في ابوي يعني كنت فعلا محتاج ان يعني قدامي ان اعيش عيش عيش. فبالتالي سبحان الله يعني وصلت الاسعاف, ولما هم نفس الشيء كملوا عليه الحمد لله رجع النبض عنده. فكان يشكر انه هو كان له دور اساسا في, لان لما احنا نعمل الانعاش القلبي احنا نخلي الدوره الدمويه تمشي بدل ما هي متوقفه, كالقلب متوقف والدوره الدمويه متوقفه, فهو خلاها تنتعش. لما كملوا الإسعاف لنا المسعفين طبعا المتمرسين مع الأدوية مع كذا, فزاد إيش اسمه انعاش الجسم أكثر, والحمد لله ما رجع مثل كطبيعي ولكن رجعت للحياة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. طبعا الإنسان دائما لازم يسعى, وأنا كمدرب لازم أني لما أقدم الرسالة لازم أحط يعني كل شخص في الموقف نفسه, إن أنت بتعيش ممكن إذا ما في أهلك لا قدر الله ممكن خارج.
1: أحسنتي. إيش شعورك لما تلقيتي هذه القصة وهو يحكي لك هذا الموقف؟
0: يعني نحن مصدومين, ما يعني ما نعرف هل نشكر له بسلامة والده ولا ما عارفين كيف نعبر, بس قلنا له يعني أنت من جانبك كذلك انشر الوعي, دام أن عندك هذه المعلومة انشر الوعي خاصة للشباب اللي هم مثلا ناس كثر يطلعوا يلعبوا كرة قدم صار لهم إغماء بسيط خلاص. صحيح. يعني ما عرفوا يتصرفوا,
1: هي أحيانا البلع اللسان وأشياء بسيطة.
0: أيوة ما يسمى بارتخاء اللسان. هذا فبدال ما يسعفوا أو يسووا أي خطوة بسيطة بس هي
1: هم بأخطاء قد تسبب
0: أيوة وفاة.
1: أيوة
0: وهم يعني ناس رياضيين كذا.
1: أستاذة سامي اليوم أسمع سبحان الله خدتيني إلى موضوع اليوم اللي هو كان الحدث الأبرز في العراق بالأمس, سقوط طفلة بعمر سنتين تقريبا وشهرين في بئر بعمق 20 متر, أخرجوها وهم على يقين الحمد لله أنها حية, إلا أنهم تفاجئوا في اللحظة الأخيرة بوفاتها, لأن ربما الطفل الآخر اللي نزل واستطاع أن يعني يربطها بالحبل ربطها بطريقة تسببت باختناقها أثناء حملها. فأحيانا تشوف أبسط الأمور يعني إحنا نتدرب عليها ونجهل ونغفل قيمة المعلومة اللي جالسين نتلقاها من الطرف الآخر قد تنقذ حياة. شوف الخطأ البسيط إن لو واحد كان مدرك بالطريقة الصحيحة إنه كيف ممكن يربط الحبل بطريقة وبأخرى إنه يضمن خروجها بالسلامة. صحيح. هذا أيضا يعني خطأ ربما, ولكن إحنا نتعلم أيضا من الأخطاء ونستفيد من خبرة الآخرين في هذا المجال. أنتقل إلى موضوع آخر, عالم الفن من الرسم إلى الخط والزخرفة, متى بدأ الشغف بهذا المجال مجال الفن؟ وعلى الرغم أنك انشغالك بمجال التمريض وأيضا الوقت اللي زاحمك في مجال التدريب ومجال توست ماستر, لكن بعيد عن هذا المجال عالم الفن, إيش اللي دفعك يبدأ فيك هذا الشغف بالفن؟ وهل كان الرسم أول باب من أبواب الفن؟
0: قبل أدخل هذا المجال بعد من هذا المنبر أحب أوصل رسالة للمجتمع أن شهر 10 هو شهر منقذ القلب, والوزارة تسعى الحين وجميع المؤسسات تسعوا بجهود كبيرة بحيث أن يوصل وعي للمجتمع مثل ما خبرتك سابقا بحملات توعوية بمسمى منقذ القلب. فلا تتجاهلوا هذه الرسائل, احضروها.
1: جميل.
0: ننتقل لجانب الفن. الفن مثل ما خبرتك التمريض يعني فتح لي واحدة من أبواب من هذه الأبواب هي الفن.
1: إيش علاقة التمريض بالفن؟ ممكن أفهم أكثر كيف فتح لك؟
0: التمريض مهنة جدا مجهدة خاصة إذا كنت في مجال مناوبات, تريد تشتت تفكيرك بشكل أو بآخر. اكتشفت أني أنا أقدر أسوي إمكانية يعني أشياء كثيرة

0: من ضمنها إتقان الخطوط. إتقان الخطوط بمعنى أن الرسم، يعني ما أي شخص رسم لك رسمة معناته فنان، لا. شفت تناسق يعني الرسم بشكل أو بآخر. فأول مكان دخلته اللي هو مرسم الشباب في روي، يعني شهادة المدرب يعني أنه لا أنت متمكنة، you can do it، يعني تقدر تسوي، تقدر ترسمي. فعط أول رسمة رسمتها هي كانت يسموها ستيل لايف أو الشيء الثابت، نعم. مثلا كوب أو شيء. ففعلا شاف أن خطوطي متناسقة وكذا، فقال لي كملي لا تتوقفي. وعرفت من خلاله يعني متابعة أشوف يوتيوب وكذا أن لا، الرسم بحر، يعني أنا ممكن أرسم بالرصاص، ممكن أرسم بالفحم. فأنا تطرقت لهذه الجوانب بحكم أن شغف صار عندي. طيب إذا أنا مسكت الفحم إيش بيصير؟ إذا مسكت اللون كيف بيصير؟ وطبعا أحفادنا ما شاء الله في العائلة أرسمي أسوي، فأكتشف أكثر أن أنا أقدر، I can do it يعني. فالحمد لله أن بالنسبة للرسم يعني شوي تهت، أنا تشتت فيه، لأنه مثل ما خبرتك يعني عالم كبير ومدارس كثيرة. يعني فضلت أني أنا أكون في الرسم الحر بغض النظر عن نوع اللون يعني أو التلوين. هذا بالنسبة للرسم.
1: جميل.
0: إذا انتقلنا للخط العربي، يعني الخط العربي كذلك هو من الفنون يعني اللي إحنا لازم يعني يعني لما نتعلمها لازم نتعلمها بشيء من الحذر.
1: ليش؟
0: يعني لأن الخط العربي كذلك مدارس. وأنا كنت أول ما شفت ورشة كذا، أن يكون في ورشة كانت في الزبير، متحف الزبير، فقلت خليني أدخل، أنا أقدر أرسم، فبالتالي أكيد أقدر يعني أخط الخطوط، لأن خطي كذلك بالقلم العادي حلو يعني. فلما دخلت الورشة يعني شيء يغمى علي، أنه يعني الأدوات غير يعني مختلفة تماما عن القلم العادي اللي نستخدمه. نستخدم محبرة ونستخدم فيه الخيط، هذا اسمه ليقة، يعني مسميات مختلفة. أيوة. عالم ثاني. جميل. يعني.
1: طيب أنا برجع لك في هذا المحور، لكن تنقلتي بين الرصاص، تنقلتي بين الفحم، الأكريليك والمائي، أي هذه الوسائط تشعرين أنها ربما تكون الأقرب لروح سامية، الأقرب من هذه الوسائط الفنية، هي ربما تحسي بمتعة فيها أكثر؟
0: الفحم أكثر شيء.
1: الفحم،
0: لأنك لما ترسم شيء سهل تدمجه، سهل تشكل الشكل اللي تريده، وأحس أنه الإنتاج في النهاية يطلع لك طبيعي، قريب من الطبيعي يعني أو الواقعي. فأكثر يعني ملت فيه أنا.
1: طيب إذا جينا نتحدث عن اكتشافك أو اهتمامك بفن الزخرفة الإسلامية، تذهيب إذا ما كنت مخطئ في هذا الاسم، كيف كانت رحلتك مع المدربة أنوار الحسني؟
0: طبعا
1: جهلة تحية أنوار، هي أيضا عاشقة للإعلام وصوت إعلامي بالفعل. هي التعليق الوثائقي
0: بالفعل. إن شاء الله بالخير وإن شاء الله تنعم بالصحة والعافية. الحين هي ما شاء الله يعني كانت من الناس شغوفين في أنها تستقطبنا، إحنا تريد شكل يعني مجموعة بحيث أن يكونوا ملمين كذلك بالزخرفة الإسلامية، لإيمانها بأن الزخرفة الإسلامية هي صحيح كلاسيكية وقديمة وكذا، ولكن هي تريد تنعشها بشكل أو بآخر. فكان لها دور كبير في أنها فتحت مداركنا أنه الفن الإسلامي، يعني أنا يعني اكتشفنا أن حتى السجادة لما نصلي فيها أصلا الفن هذا نفسه.
1: نعم.
0: وبالفعل يعني تعمقت فيه أكثر وحبيته، وحسيت أن يحتاج تركيز فيه أكثر. ونفسي مثل ما خبرتك أدوات مختلفة تماما، بس مثل ما هي تقول أن لازم نصادق الأداة أساسا يعني تمشي معنا وكذا، لأن الأدوات جدا دقيقة. جميل. ممكن متعبة بعد.
1: طيب الشمسة، أعتقد هذا المعرض الدولي الافتراضي اللي شاركتي فيه، إيش تمثل لك هذه التجربة أستاذة سامية؟
0: تجربة جدا متميزة، لأنه تعرفت على يعني أعمال كثيرة خاصة من المملكة العربية السعودية، اللي هم يعني أنا أحس أن هم أكثر انطلقوا بهذا الفن. فالشمسة هي أحد الزخارف الإسلامية، يعني اللي ما أقول صعبة ولكن تحتاج جهد كبير وتركيز كبير، فأنا استغرقت فيها وقت طويل الافتراضي طبعا كان بإشراف أستاذة أنوار، وهي عرضت الأعمال لكل شخص. صحيح ما طلعت الأول،
1: ولكن بس تجربة بحد ذاتها المشاركة هو نجاح
0: جداً
1: توصل هذا المعرض الافتراضي الدولي.
0: العمل صحيح.
1: طيب النجاح أنا أعتقد في كثير من الأحيان أن نحسن في إدارة الوقت. الآن جمعتي بين المهنة وجمعتي بين الموهبة، أنا أعتقد كنموذج ناجح. هنا كيف توفقين بين عملك كممرضة، عملك كمدربة، واهتماماتك ووقتك المخصص للفن؟ ما شاء الله عليك سادة سامية.
0: حاليا أنا مدربة أدرب، ولكن في الوقت الرسمي يعني إذا كان في تدريب اللي هو الخارج، يعني خلينا أقول إطار المستشفى، بيكون نفس الشيء فترة صباحية. أما بالنسبة للفن يعني، وطبعا ما دائما أنا أرسم أو كذا، ولكن لازم يكون ذهنك صافي أول شيء، لازم تكون شوية نفسيتك متزنة، لأنه النتاج راح يكون في النهاية على نفسيتك يعني. فبالتالي لازم أن تكون مرتاح مريوة يعني مثل ما يقولوا قبل لا تبدأ في الرسم. فأنا ما كل وقت يعني يكون في الرسم.
1: طيب هل في اعتقادك هناك علاقة أو تكامل مثلا بين دقة العمل التمريضي والانضباط والصبر المطلوب في الفنون التفصيلية مثل ما اهتمامك في التذهيب والخط؟ هل هناك علاقة؟
0: طبعا طبعا علاقة كبيرة جدا. أصلا أنا اكتشفت أن التمريض أصلا يعلمنا أشياء كثيرة بشخصياتنا، يعني تسقل شخصياتنا وإحنا غير مدركين، بالأخص أن أنت تتعامل مع مرضى. المريض يعني غير عن الإنسان العادي، يعني ولما يطلع من المستشفى متعافي يتعامل معك بأسلوب مختلف تماما. عشان كذا إحنا في هذا المجال لازم يكون عندنا شوية صبر،
1: نعم،
0: ونتعامل معهم بشيء من المراعاة إنه هو لا يزال اسم يعني مريض، وما راح يرفع صوته أو يعصب وكذا إلا لسبب معين. فبالتالي تعلمنا أشياء كثيرة، منها كذلك اتخاذ القرار. لازم تتخذ قرار لكن يكون صائب، ولازم ذهنك يكون هادئ، لأن أحيانا بعض القرارات السريعة ممكن تودي في داهية. فلذلك يعني أنا شخصيتي أصلا هادية،
1: نعم،
0: وزاد عليها أني أنا تعلمت هذه الأمور. هي ممكن يكون جانب سلبي وممكن إيجابي، ولكن أكثر إيجابي، بحيث أن في حياتك تنطلق بشكل إيجابي في التعامل مع بعض الشخصيات اللي ممكن أنت تستفزك أو مثلاً تضيق عليك، فبالتالي تقدر تتخذ القرار كيف تتعامل معها، يعني كأنك ترجع لورا. أنا ممرضة، أوكي لازم أسوي كذا كذا كذا.
1: جميل. طيب هل تحول هذا الشغف الفني من مهارة إلى أن أصبح مصدر رزق بالنسبة لك، أو أن أصبح مشروع، ولا فقط ما زلت تمارسيها كاهتمامات وهواية؟
0: يعني وجهوني أن يلا انطلقي خلاص، يعني انت تقدري. فأنا أول معرض قدمت فيه لوحتين في دبي كان في متحف الشارقة. لما خبروني أنه رح يكون في مزاد وكذا شوي تحمست أنا. طبعا المزادات معناته أن اللوحة رح تبقى معاهم، والناس يعني تجي وتتزايد في اللوحة وغيرها. فشفت هذا الجانب، أنا ليش ما أسوي كذا؟ يعني كأنه باب انفتح لي إنه ليش أنا ما أنطلق وأبدأ في هذا المرحلة. ولكن في النهاية مثل ما قلت أنت، في عمل وفي الموهبة، فلازم يحتاج له شوية تفكير عميق، تخطيط. يعني ما هي ليست بس يعني عملية سهلة إني أنا أبدأ في بيزنس وأنا مخي مشوش أو مخي بمكان ثاني. فلازم مخك يكون شوية هادئ، ما في أي شيء، لازم تبدأ بخطوات متأنية، كذلك تعرف وين تتجه، بحيث أنك أنت لما تتجه المكان الصحيح أكيد متأكد يقين تام أنك أنت راح تنطلق، فما يستر من نفسك بعد كذا. فمن هنا أنا أتمنى أن يكون في يعني اللي عنده فكرة أماكن داعمة ممكن تدعمني، يكون بعدين ترى في النهاية احنا اتجاهنا الى التقاعد.
1: ما بعد التقاعد هنا التفكير.
0: ايوه حلو يكون في دخل.
1: طيب استاذ سابي، انا يعني افكر بالاعمال اللي جالسه تشتغلي عليها، الى ارتباطك المنزلي بالاسره، ارتباطك بعائلتك، اصدقائك المقربين، يعني هنا اقصد صديقاتك، انه وجودك ايضا في التست ماستر في مجال الالقاء، الخطابه وغيرها من الامور، فوين ما حسيتي بشعور ورغبة في تطوير جانب معين، وهذا أعتقد من سنوات أنك في توست ماستر الآن مشاركة، إيش اللي ممكن يقدم لك يا توست ماستر في هذا المجال؟ وهل قوة الكلمة أو تأثير الحديث والتواصل مع الآخرين يجعل لك قيمة أكثر في اعتقادك، أم يكون له تأثير أكثر واقع على المستمع أو الجمهور؟
0: طبعا له تأثير مباشر على كل إنسان تتعامل معه. يعني أضرب لك أبسط مثال، مثلا أحيانا أنا أدخل في المقابلات، فمن خلال المقابلة أنت لازم تكون طريقتك مثل ما أنت تفضلت، يعني أنه لازم شيء تهيئة نفسية وكذا، فكيف أنت تفتح له سؤال يعني ممكن يربك على باقي الأسئلة ممكن تضيع عليه. فطريقتك أصلا في الحوار سواء يعني مع شخص قريب أو شخص بعيد يعتمد اعتماد كلي على طريقتك أنت، كيف تبدأ معه، كيف مبادرتك، نوع الأسئلة أو نوع الحوار اللي أنت جالس تحاور مع الشخص. أحياناً أنا أواجه بعض التحديات في التعامل مع بعض الناس، مثلاً خليني أقول لك اللي يكون متضايق من شيء سيدة يجي عندك أنت فينتظر أن أنت ما تعطي حل، لا تهدي من روعة أولاً. فطريقتك أنت في هو ما محتاج يعني المقام الأول اللي يحتاج له هو تهدئة نوعا ما، فأنت كيف تفكر تجاه هذا الشخص وكيف تتعامل معه وكيف تتحاور معه كالحوار الأول اللي هو يخليك أنت كمكسب ثقة يرجع لك مرة ومرتين وخلاص يثق فيك أنك أنت بطريقة حوارك المبدئي.
1: نعم.
0: أثر عليه.
1: هل أثر على جانب التدريب لديك التوست ماستر؟
0: هذا بعد جانب ثاني، أنت تتعامل مع متدربين بفئات مختلفة، عقليات مختلفة، بيئات كذلك مختلفة، يمكن حتى مبادئهم مختلفة، وعلى فكرة ترى من محافظة إلى محافظة ترى الثقافات تختلف. مثلا أنا كمدربة إذا أنا رحت خلينا نقول الوسطى مثلا المرة دربت ترى يعني ثقافتهم مختلفة تماما، فلازم أنت تقيس ثقافتهم وتكون نفس ما هم يريدوا. تنتقل تروح مثلا هنا مثلا مسقط الطريقة مختلفة كذلك في تقديم المعلومة وتبسيطها لهم بحيث فهمهم، طبعا لازم تفهمهم مبدئيا.
1: أكيد في فرق كبير بين أنك أنت تقدمي برنامج تدريبي يعتمد على مهارات معينة، وبين أنك أنت أيضا تلقين حوار يصبح هذا الحوار له تأثير كبير على الحضور. هل ترين أن كل مدرب يحتاج في كثير من الأحيان أن يكون أحيانا قد يؤثر عندما يصبح خطيب، أم أن الوضع في مجال التدريب مختلف تماما؟ أنا أقصد هنا أريد أربط مجال التدريب بقوة الخطابة مثل ما هو المعمول فيه في التوست ماستر. هل نجاح المدرب يعتمد أيضا على جوانب أخرى؟
0: طبعا يعتمد اعتماد كلي على مثل ما أنا تطرقت الحوار، طريقة الحوار، طريقة فتحك للحوار. ثاني شيء الخطابة تعطيك الكاريزما اللي هو أن أنت تقف قدام الشخص تتكلم معه بكل ثقة من غير تردد. يعني مثلا على سبيل المثال أنت والله عندك موضوع عند المدير الفلاني،
1: ولنقول أي موضوع، ممكن أختار موضوع معين،
0: يعني مثلا أريد أنتقل مكان ثاني.
1: طيب
0: أنت عندك كاريزما، عندك أسبابك، عندك طريقتك في الحوار، لأنه أنت الحين تتعامل مع شخص يعني أنا أقول ما في مستواك، مستوى أعلى، فبالتالي لازم طريقة حوارك تتغير لأن تقبل المعلومة راح تكون أسهل وأبسط وممكن تكون مقنعة أكثر. إذا أنا كنت أتكلم مع مثلا أنا على سبيل المثال إذا أنا كنت مسؤول أريد أتكلم مع موظف اللي هو مثلا تحت إدارتي، هو أنا ما أحطت الطبقية ولكن الحوار هو اللي يحكم هنا، فبالتالي طبعا ممارستك للخطابة خاصة في التوست ماستر هي بيئة جدا جدا تحفيزية، يعني فعلا تقوي التواصل يعني أنا أشوفه صراحة عفوياً تلقاه لأنك أنت جالسة كل أسبوع، كل أسبوع اجتماع، كل أسبوع خطاب، فيخلي مخك شوية نوعاً ما يكون أكثر إبداعي،
1: ويعزز من حضورك الشخصي أيضاً.
0: طبعاً طبعاً
1: من حديثك أيضاً أمام الآخرين تحس أنه فعلاً
0: أكيد
1: هذا
0: طبعاً.
1: نصيحتك لكل من يستمع لنا وعنده تردد أحياناً أنه ينطلق في مجال لأنه مرتبط كثير بالعمل وعنده مهارات مواهب ولكن ما قاس يستغلها، ما قاس يجمع بين الموهبة والمهارة اللي يعزز فيها أيضا قيمة العمل اللي جالس يسويه، فممكن يعني نقدم كلمة إلى المستمع
0: اللي أحب أوجهها هنا في هذا الجانب إن أي فرصة تجيك يعني فيها مثلا تطوير لشخصيتك صقل لمهاراتك انتهزها، لأن دائما التردد أكيد له أسباب معينة، سواء البيئة سواء الموقف معين أيا كان لكل إنسان موقفه، في نوعا ما يخلي هذا الشخص يتراجع أنه هو يبرز نفسه بشكل أو بآخر. فالبيئة اللي هي التحفيزية، ما دائما أنا أركز على بيئة العمل لأن الكل يقول أن العمل أحيانا هو عمل، أنا ما قاس يعني تطويري للمهارات تكون خارج.
1: أحسنتي.
0: بعدين يجي يعني يتعامل معها خاصة مع الزملاء مع الرؤساء وغيره، فأنا لازم أوجد مدخل وباب كفرصة لي أن تسقل مهارات، ما أجلس رجل على رجل.
1: جميل. لو أردت أن تلخصي كل تجاربك في مجال سواء كان التدريب، في مجال التمريض، في مجال الفن وهذه المسيرة، في كلمة واحدة توجهها للمستمعين، ماذا يمكن أن تقولي من خلال هذه التجارب في جملة واحدة؟
0: تجربة.
1: جرب.
0: نعم، تجرب ولا تتردد.
1: الله. حلمك القادم أو طموحاتك القادمة، تطلعاتك في مجال التدريب أو في مسيرتك الفنية أستاذة سامية؟
0: أنا لازلت مستمرة في الزخرفة الإسلامية، وطبعا خلاص أستاذة أنوار الحين بدأت تعرفني، فإن شاء الله يكون لنا يعني باع في هذا الجانب. الجانب الثاني بالنسبة للتدريب كذلك أنا ما متوقفة، كان أفضل ورشة تدريبية قدمتها كانت في محافظة مسندة في خصب، كانت فترة قريبة يعني حسستني أني لا يعني أنا لازم أستمر، فكانوا يعني هم يعني أنا كمدرب لازم أني ما أنتظر أني أنا فقط أعطي، كذلك أنا أتلقى منهم أستفيد منهم هم كمدربين وكمتدربين كذلك، فجدا استفدت من هذا الشيء وخلاني أن أفكر كذلك أن أنا لازم ما أتوقف وأكمل في هذا المسيرة.
1: وإحنا نتمنى دائما تكوني كذا شعلة من الحماس والعطاء وتستمري في هذا النهج كالشمعة المضيئة اللي تظل طريق الآخرين، تظلهم وترشدهم وتكون دائما مساندة للجميع. شكرا على وقتك، شكرا على هذا الطموح، شكرا على هذا الشغف وهذا الحماس اللي بداخلك. الله يوفقك رب من نجاح إلى آخر.
0: تسلم،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: إذن كانت معنا ضيفتنا في ختام حلقة اليوم من البعد الخامس الأستاذة الفاضلة سامية الهادي، هي مدربة ممرضة وأيضا مهتمة بمجال الرسم والزخرفة والخط العربي. نصل إلى الختام، كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة، في الإعداد والإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، في أيضا متابعة البرنامج والإشراف العام الزملاء هناك سالم الجساسي، وتحية للزميل أنور الأشرف والزميل بدر البلوشي. نلتقي إن شاء الله بكم في الغد في حلقة جديدة، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله في برنامج تو الناس. معاكم في هذا المشوار المسائي مستمعينا من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء. وأكيد هناك مجموعة من الفقرات اليومية والفقرات المنوعة مستمعينا، وأكيد رافقنا ضيوف وقصص مختلفة وفي مختلف المجالات. وهذه تحية مسائية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس مستمعينا، ونمسي على اللي مثبتين على الموجة أكيد 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. مساء سعيد مستمعين الكرام لكل اللي خلاص الحين في الطرقات، إن شاء الله نقولهم دروب السلامة بإذن الله، سواء اللي رايحين أعمالهم، اللي عندهم الشفت المسائي كذا أو الليلي، واللي خلاص طالعين من دواماتهم، وفي اللي خلاص عاد واصلين صوب البحر، اللي عندهم طبعا اللي هم الرياضة، أو اللي طالعين كذا على كوب قهوة كوب شاي. يا مساء الخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله في برنامج تو الناس. احنا معكم مستمعينا الكرام من الساعة 6 لغاية الساعة 8، وخلونا مباشرة كذا ندخل في موضوع حلقة اليوم. السؤال اللي دائما يطرح نفسه مستمعينا، هل لازم كل شجرة طيبة ترمى بالحجرة؟ يقولوا ان الشجرة المثمرة هي اللي ترمى بالحجارة، لكن فعلا هل كل شخص طيب وكل إنسان ناجح وكل واحد يحاول يقدم شيء جميل للناس لازم يواجه كلام وانتقاد أو حتى أذى؟ عاد ايش رأيكم انتم متابعينا؟ يعني لازم هل كل شجرة طيبة ومثمرة ترمى بالحجارة؟ أحيانا الإنسان مستمعين ما يتأذى لأنه أخطأ، وإنما لأنه كان مختلف أو لأنه نجح أو لأنه أعطى أكثر مما كان متوقع منه. وأحيانا الطيبة نفسها تخلي البعض يتمادى لأنهم يعرفوا إن صاحبها يسامح ويتغاضى. الناس اللي تستمر بالأذى أو بأذى الآخرين، هل لأنك شفت هذا الإنسان هو صح ناجح مكافح وصل الأشياء اللي يريد إنه يحققها، ولكن سكوته خلاك إنك تتمادى دائما تأذي هذا الإنسان؟ لكن في المقابل مستمعينا، هل نستخدم مقولة الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة عشان نفسر كل انتقاد يوجه لنا، ولا ممكن أحيانا يكون الانتقاد في مكانه وإحنا نرفض نسمعه؟ سؤال حلقة اليوم، هل لازم كل شجرة طيبة ترمى بالحجارة، أم إن الإنسان يقدر يكون طيب وناجح من غير ما يسمح لأي أحد إنه يؤذيه؟ نمسي بالخير على اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا، هلا بالريم، وهلا بسعد، وهلا ب أهلا بشيري، مرحبتين شيري عصام، مرحبا. نمسي على الأنيس، مرحبا وسهلا، حياك الله. مريم راشد من الإمارات، يا مساء الخير يا مريم. وهذه تحياتنا المسائية أكيد لأم الخير، مساء الخير أيضا لآلاء، ومساء الخير لآمال. إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، هذا سؤال حلقة اليوم، هل لازم كل شجرة طيبة ترمى بالحجارة، أم إن الإنسان يقدر يكون طيب وناجح من غير ما يسمح لأي أحد إنه يؤذيه؟ على 24-99-00-00 أكيد لسماع أصواتكم وتفاعلكم مع موضوع الحلقة، وعلى 94-777-975 هذا رقم الواتساب لرسائلكم على الواتساب. يا مساء الورد مستمعي الكرام ومساء الخير، خلونا كذا نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. لا تروحوا بعيد، خليكم دائما دائما دائما دائما قريبين من الشبيبة وبرامج إذاعة الشبيبة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج دو الناس على إذاعة الشبيبة، وأكيد ما زلنا في ساعتنا الأولى، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أذكركم مستمعين الكرام بسؤال حلقة اليوم: هل لازم كل شجرة طيبة ترمى بالحجارة؟ أم أن الإنسان يقدر يكون طيب وناجح من غير ما يسمح لأي أحد أنه يؤذيه؟ أكيد إحنا في انتظار تواصلكم معنا على 94777975 لرسائلكم على الواتساب ولسماع أصواتكم وتواصلكم وأكيد تفاعلكم معنا على 24990000. وعلى رقم الواتساب مستمعين الكرام في مشاركات وصلتنا من، خلينا نقرأ رسالة: مساء الخير، مساء الورد، مساء الجمال، أمسي على عيد وبدر، وأمسي على كل مستمع لإذاعة شبيبة وبرنامج دو الناس. كل شخص ناجح ومحارب، وكل شجرة مثمرة ترمى بالحجر. آخر موضوع أقول: وين طوفان مدريد؟ إيش ده يعني؟ ليش خلي المدريديين يعني في حالهم؟ هذه رسالة وصلتنا من خميس الجابري. خلي المتابعين، خلي أنصار ريال مدريد في حالهم يعني لأنه أمس خسروا المباراة، ديربي مدريد خسروا، ولأنه فاز برشلونة قبل يومين. أنا ما لي علاقة مستمعين الكرام، ها؟ أزين. وفي رسالة أيضا وصلتنا من تقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمستمعين إذاعة الشبيبة، نحييكم من الإمارات. معانا المرسلة مريم راشد من دولة الإمارات. شكرا لك يا مريم، الله يسعدك ويحفظك يا رب. وإحنا أيضا نمسي عليك يا مريم، ونمسي على أهلنا في دولة الإمارات العربية الحبيبة. وأيضا مجموعة من الرسائل وصلتنا. رسالة تقول أيضا: يا هلا بالجميع، للأسف الشديد في زماننا طبعا هذا الكل يرمي بالحجارة، سواء الطيب أو غير الطيب. الناس ما تخلي حد في حالها حسد، أعوذ بالله من شرهم، أعوذ بالله. هذه تحيات طبعا مع عبد الله، شكرا لك يا مع عبد الله على تواصلك معنا. وهنا طبعا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مستمعين الكرام، على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب، أيضا على منصة إكس، شيري تقول أيوة، يعني شيري عصام تقول أيوة الطيبة زينة وكويسة، ولكن الشيء اللي إذا زاد عن حده ينقلب أكيد ضده. أنا الحمد لله ناجحة في عملي وتعامل بالوسط، وأكيد ما نرضى يعني أنه أحد يؤذينا. شكرا لك يا شيري. وهذه تحية أيضا لجاسم الكحاري، مساء الخير يا جاسم، الله يسعدك يا رب. وسويلم من الكويت، ألف تحية لك يا الغالي، نمسي عليك بالخير أكيد في برنامج دو الناس. إذن مستمعي الكرام، هذا سؤال حلقة اليوم: هل لازم كل شجرة طيبة ترمى بالحجارة، أم أن الإنسان يقدر يكون طيب وناجح من غير ما يسمح لأي أحد أن يؤذيه؟ وهذه أيضا تحياتنا المسائل اللي يتابعونا على منصات شبيبة المرية، وأيضا على ترددات إذاعة شبيبة في مسقط والباطنة على 97.5، وهناك في صلالة على 98.5. بس مستمعينا، يعني ما سألنا ليش الشخص الطيب أحيانا يكون هدف للاستغلال؟ هذا السؤال أكيد يتبادر في أذهان الجميع، إن الشخص الطيب أحيانا ليش يكون هو هدف عشان يستغل هذا الشخص الناجح، هذا الشخص الطموح واللي كافح وحقق أهدافه. يمكن تتوقع أنه سكوته مثلا من الأشخاص اللي تعودوا أنه يؤذوه، هل تتوقع أنه سكوته هو السبب؟ الطيبة مستمعين صفة جميلة، لكن المشكلة تبدأ لما تتحول من اختيار إلى تنازل دائم. الشخص اللي دائما يقول ما عليه ويسامح بسرعة ويخاف يزعل غيره، ممكن يعطي الآخرين انطباع إن حدوده مفتوحة، يعني هو فاتح المجال للكل وللجميع، إنه عادي هالشخص إحنا كل ما أذينا، كل ما رميناه، كل ما حطيناه في مواقف صعبة، ترى هو عادي ساكت وعاجب إنه الموضوع.
الشيء اللي لازم نفرق فيه مستمعين الكرام بين الطيبة وبين إرضاء الناس. الطيب مو شرط يوافق على كل شيء، وما شرط أيضا يسكت عن كل موقف، وما شرط أيضا يعطي فرصة عاشرة لشخص استغل الفرص السابقة. يمكن الإنسان يكون قلبه طيب لكن عنده حدود واضحة. إذن مستمعين الكرام، احنا في انتظار تواصلكم أكيد معنا على رقم 2499000. حفظتم؟ اللي الحين راكبين السيارة حفظت الرقم 2499000. راح أقوله مرة شوي عشان في ناس أنا متأكد الحين ركبوا السيارة. أهم شيء أنكم ثابتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. 2499000. هذا بس عشان نسمع أصواتكم. وعلى رقم الواتساب على 94777975. شو رأيكم مستمعين؟ راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج دو الناس. خليكم معنا، لا تروحوا بعيد.

وين الصفقة؟ أكيد ما تهم الناس. كذا الفنانة هند البحرينية تقول ما معكم خبر زين. الأخبار الزينة دائما في تو الناس. ونروح لفقرتنا مستمعي الكرام. حدث في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر إذن مستمعي الكرام، في مثل هذا اليوم من عام 1950 ولد الممثل والكوميدي الأمريكي بيل موراي. لكن الجميل في حكايته أن شهرته ما جات كذا من الكوميديا الصاخبة فقط، بل من أسلوب خاص جدا، نظرة، ابتسامة، جملة قصيرة، وأحيانا مجرد وقوفه في المكان كان كافي ليضحك الجمهور. عرفه الجمهور في أفلام جراوند هوج داي وجوست باسترز، وأصبح واحد من الوجوه المحبوبة في السينما الأمريكية.

بس تخيلوا مستمعين الكرام إنه شخص ممكن إنه يضحكك أحيانا من غير ما يقول نكتة، فقط نظرة أو تعبير وجه، وهذا تقريبا سر من أسرار بيل موراي، المولود في عام 1950 في مثل هذا اليوم في 21 سبتمبر 1950. وهناك أيضا شخصيات أخرى ظهرت بعد كذا مستمعي الكرام، مثل اللي يتذكر طبعا إذا تتذكروا مثل شخصيات مستر بين وآخرين من اللي بس ما يتكلم، ما يحتاج إنه يتكلم، بس ابتسامة حركة منه كذا أنت تضحك. إذا تتذكروا حد من الممثلين أيضا يمكن أكون أنا ناسنهم، اذكرونا يا مستمعي الكرام. أيضا نقول في 21 سبتمبر في مثل هذا اليوم من عام 1934 ولد في مونتريال الشاعر والمغني وكاتب الأغاني الكندي ليونارد كوهين. مستمعينا، كوهين لم يكن مجرد مغني، كان شاعر قبل أن يدخل عالم الموسيقى، ومن أشهر أعماله أغنية هوليجي اللي أصبحت لاحقا واحدة من أكثر الأغاني إعادة وتقديما بأصوات مختلفة حول العالم. والطريف في قصته أن بداية الموسيقية الجادة جاءت وهو في الثلاثينيات من العمر، أي في وقت قد يعتقد فيه البعض أن فرصة البداية الفنية قد فاتت. كيف عادي يعني الواحد عمره 30، واحد عمره 35، واحد عمره 40 سنة، 45، 50 سنة وتصير عنده الموهبة في أوجهها؟ يعني في ذاك الوقت هم عندهم كذا أن يقولك أنه في عمر الثلاثينيات ليونارد كان يعتقد الناس أنه خلاص فات القطار. يا جماعة الخير، هو العمر مجرد رقم، اسمعوها مني، العمر مجرد رقم. ومن ليونارد الروح إلى عالم الأدب. في 21 سبتمبر من عام 1947 ولد الكاتب الأمريكي ستيفن كينغ، أحد أشهر الأسماء في أدب الرعب والتشويق. لعبتنا هذا

ونروح أيضا لخبر آخر في مثل هذا اليوم أو في حدث آخر في مثل هذا اليوم. وهو يوم ميلاد إيثان كوين في 21 سبتمبر أيضا، ولد المخرج والكاتب الأمريكي إيثان كوين، أحد الشقيقين المعروفين باسم الأخوين كوين، الأخوين نعم كوين، صاحبي عدد من الأفلام التي تركت بصمتها في السينما الأمريكية. ومن الجميل أن الاثنين أصبح نموذج نادر لشقيقين يعملان معا في الكتابة والإخراج والإنتاج في نفس الوقت، ويصنعان أفلام لهما طبعا الأسلوب الخاص. هذا 21 سبتمبر، وعندكم أحداث؟ يعني حد انولد مثلا في هذا التاريخ 21 سبتمبر؟ مناسبة زواج في 21 سبتمبر؟ اشتريت سيارة في 21 سبتمبر؟ السنة الماضية أنا أقصد، أو حتى اليوم، حد في ناس اشتروا اليوم سيارات؟ عادي تخبرونا في برنامج تو الناس، وإحنا إن شاء الله تعالى أكيد نقدم لكم كل التهنئة والتبريكات. مواليد 21 سبتمبر، وهذه تحية مسائية ليوسف المنحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا يوسف تغاريد، أهلا وسهلا، مساء الخير. وشاعر يعرب عبد الحميد، حلوة عمان يا بلاد الغالية.

نذكركم مستمعي الكرام بسؤال حلقة اليوم، هل لازم كل شجرة طيبة ترمى بالحجارة؟ لازم يعني؟ لازم الناجحين نرميهم بالحجارة؟ هو ما لازم، بس أحيانا الأشخاص أنفسهم يتركوا المجال للآخرين إنهم يؤذوهم. إذن على 24990000 هذا رقم التواصل، رقم الرسائل، لرسائلكم أكيد على الواتساب مستمعين الكرام. وفي رسالة تقول مساكم ورد جميعا، ومساءك فل يا عيد، ومساءك فل يا بدر، مساءك فل. كل شجرة طيبة ترمى بالحجارة، وما رموني إلا لأني أثمرت. يا سلام، لو كنت فاضية ما التفت لأحد، فشكرا لكل حجر رفعني للعلى. الله، تحياتي لكم جميعا وللمبدع المتميز دائما بدر البلوشي، أختكم رقية البلوشي. مساء الخير يا رقية، سعيدين بتواصلك يا رقية. فعلا يعني من هذاك الحجر اللي كانت ترمى به رقية، حجرة فوق حجرة، أو خلينا نقول حصى فوق حصى، لين ما ارتفعت للأعلى. والمهم أنه رقية ما التفتت للناس اللي يدوها. يا رب عبد الحميد يقولنا أجواء صلالة يا جماعة الخير، وأجواء ظفار، هنيالكم هنيالكم. شيري عصام الضيف هنا تقول عشان ما أتعود، لأني ما تعود أنه مثلا يرفض، ولكن مع الوقت هيتحول شخص آخر. شكرا لك يا شيري. وهذا أيضا تحية مسائية من هدى يوسف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بلولوة، مسا عليك بالخير، مساء الورد. إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، هذا سؤالنا، هل لازم الشجرة المثمرة، الشجرة الطيبة ترمى بالحجارة؟ احنا في انتظارك تواصلكم معنا على أرقام التواصل على 24990000، وأكيد على رقم الواتساب على 94777975. وتحياتنا المسائل اللي يتابعونا على منصات شبيب المرية، على اليوتيوب، على منصة إكس. لكن أحمد سعد إيش يقول هنا؟ يقول اختياراتي. أحمد سعد اختياراته مدمرة حياته. الروح لأحمد سعد.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس. تحياتنا المسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس. وأيضا هذه تحية مسائية المثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك أيضا في صلال على 98.5. مستمعين نروح لفقرتنا التالية لضيف تو الناس. مستمعين اليوم معنا نموذج جميل من الشباب العماني الطموح، شخصية اختارت إنها ما تكتفي بمجال واحد، جمعت بين الهندسة وإدارة المشاريع وريادة الأعمال والرياضة نوعا ما وصناعة المحتوى. ضيفتنا مستمعين الكرام جناب السيدة ريان آل سعيد، هي أيضا مهندسة تخطيط تعمل في مشاريع بقطاع النفط والغاز، وتهتم أكيد بإدارة المشاريع وريادة الأعمال، وتواصل تطوير نفسها أكاديميا ومهنيا. وفي جانب آخر للرياضة مستمعين الكرام أيضا مثل ما ذكرنا في البداية إنها لها أيضا توجه في الرياضة. أما اليوم راح تشاركنا أكيد جناب السيدة ريان آل سعيد، تشارك أيضا الشباب والمجتمع أفكارها وتجاربها من خلال صناعة المحتوى، وتقدم أيضا بودكاست Small Talks Big Thoughts. راح نتعرف عليها إيش عنوان هذا المحتوى وليش اختارت هذا الاسم، وأكيد كيف جاءت الفكرة. إن شاء الله تعالى لما نبدأ الحوار أكيد مع جناب السيدة ريان، اللي أيضا تفتح من خلاله نقاشات حول مواضيع اجتماعية وحياتية تهم الشباب العماني. وهذه تحية مسائية مستمعي الكرام باسمكم، نرحب أكيد بجناب السيدة ريان آل سعيد في برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة. مساء الخير جناب السيدة،
2: كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا، كيف الأمور؟
2: الحمد لله
1: إن شاء الله طيبة بخير.
2: طيب
1: الله يسعدك. احنا مباشرة من بعد الترحيب، موضوع حلقتنا اليوم جناب السيدة عن، قال هناك دائما نسمع هذه المقولة انه الشجرة الطيبة الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، ايش رايك جناب السيدة؟
2: انا برأيي مهما كانت الشجرة طيبة لازم نسمع عن في اختيار الاشخاص اللي يكونوا موجودين في حياتنا اساس انه ما يعني نتفادى الحجر نفسه،
1: نتفادى الحجر نفسه، يعني ايضا نتجنب الاشخاص المؤذين.
2: ايوه بالضبط.
1: زين مباشره كذا ايضا جناب السيده، ممكن نقترب ونتعرف اكثر على شخصيه جناب السيده ريان للمستمعين والمتابعين، من هي جناب السيده ريان؟
2: انا انسانه وش اقول عن نفسي،
1: هو اصعب سؤال هذا على فكره.
2: معكم ريان السعيد، عمري 23 سنه، درست اداره مشاريع في كليه مسقط، وحاليا ادرس اداره الاعمال والمشاريع الجديده
1: ما شاء الله
2: في جامعه مسقط، واشتغل في احدى قطاعات النفط والغاز كمهندسه تخطيط، وبعدني في مرحلة استكشاف نفسي، وكل مرة أجيب فكرة جديدة وكل مرة أحاول شيء جديد.
1: جميل.
2: فتوني بس بادية في السوشيال ميديا وبديت عن طريق الإنستغرام.
1: إن شاء الله انطلاقة موفقة بإذن الله. متى بدأ عندك هذا الشغف بأنك تقربي أكثر من مجال؟ إحنا تكلمنا مثلا صناعة المحتوى، أيضا اللي هو مثلا البودكاست اللي تطرحي من خلال صفحاتك في حسابات التواصل الاجتماعي، أيضا ريادة المشاريع وغيرها، وأيضا الجانب بسيط أو آخر من الرياضة.
2: والله
1: تقربي أكثر من مجال جناب السيدة، كيف
2: يعني
1: هذا الشغف مرة واحدة صار كذا يعني
2: فجأة صراحة؟
1: أيوة.
2: بس أنا شخصية ملولة، فأفضل أن يصير أكثر من شيء في شيء يعني في وقت واحد، مما صراحة يسبب خلل دوامي شوية في شغلي، لأن أكثر من شيء في نفس اللحظة تعرف يكون فيه مشكلة في التركيز،
1: ما في تركيز أيوة يعني معين. أيوة
2: هذا الشيء اللي خلاني أنا أفكر في أكثر من شيء في نفس اللحظة.
1: أيوة.
2: ففترة اللي كنت فيه في الجامعة كنت أحاول أشارك في، كنت في فريق الرياضي لعبة كرة سلة، وبعدين كنت بعض الأفنتات أكون أسوي هوستينج، أكون مذيعة في أحد الأفنتات في الجامعة نفسها.
1: جميل.
2: فبعدها بعد الجامعة تعرف يصير تغيرات في الروتين وكله.
1: أكيد.
2: فدخلت اللي هو في كرة الطائرة الشاطئية. يعني كنت موجودة هناك لفترة قصيرة، بعدها دخل الوظيفة في النص.
1: زين.
2: فهنا السبب مشكلة شوية، لأن أوقات العمل ما كانت مناسبة مع توقيت التدريب نفسه.
1: جميل.
2: فبعدها بفترة للأسف الشديد توقفت.
1: هي ما نقول مثلا ببدايات أيضا المراحل الدراسية جناب السيدة، إلا مثلا اللي هو الرياضة، نقول وانت في المدرسة مثلا. أيوة. بدأت معك هذا الشغف؟
2: أيوة فعلا. كنت دائما أميل للرياضة، ولاحظ أني أميل للأشياء العملية أكثر من اللي هي القراءة والحسابات وغيرها.
1: نعم.
2: فكنت في المرشدات أيام المدرسة، وبعدها جميل. شاركت في اللي هي فريق كرة السلة، اللي هو المباريات الداخلية اللي في المدرسة نفسها.
1: أيوة داخلية. أيوة. جميل.
2: بعدها اكتشفت إن أنا فعلا أحب كرة السلة نفسها، واكتشفت إنه في كلية مسقط كان فيه اللي هو المجال إني أنا مثلا أباري اللي هي الجامعات الثانية، فشاركت. أيوة. في عدة مباريات وكذا،
1: في بطولات يعني تقام على مستوى الكليات.
2: أيوة.
1: والجامعات وكذا.
2: أيوة على مستوى
1: وكذا.
2: الكليات. أيوة.
1: وتشاركي.
2: أيوة.
1: ما زلت لليوم مارسي كرة السلة وكذا؟
2: لا، الجانب الرياضي صراحة حطيته على صب. ناوي إن شاء الله إني أرجع. أيوة. لأنه أحس جزء مني، وللأسف قاس أفقده، بس عندي نية إني أرجع له وأرتب أموري بناء عليه.
1: ترتيب الأمور.
2: أيوة.
1: إذن جناب السيدة، أيضا إحنا من خلال حديثك يعني ممكن لكل شيء يحتاج له تخطيط مثلا. هل يعني جناب السيدة تحب التخطيط مثلا لكل خطوة، أم تترك كذا مساحة للمفاجآت؟ يعني أي شيء يجي كذا تأخذه جناب السيدة؟
2: والله هو يفضل التخطيط طبعا، عشان يعني يكون عندنا وجهة صحيحة، ولكن أنا بين وبين يعني. أيوة. أخطط الأشياء أكتبها، وأنا أؤمن أنه إذا شخص كتب الشيء اللي هو يريده، يعني مثلا أنا كل سنة أكتب. أيوة. كل شيء خاطري فيه، أحلامي سواء أحسها واقعية أو لا أكتبها، ومعظم الوقت صراحة.
1: أيوة.
2: تحصل يعني على كثر ما أؤمن في الشيء، أشوف نفسي خلاص أنا موجودة في الشيء اللي أنا كنت أتخيله أو كنت أتمناه.
1: أيوة.
2: فأؤمن بالتخطيط وأفضل التخطيط نفسه يعني، بس نفس الوقت أواجه الأشياء اللي تيجي يعني فجأة.
1: عندك يعني مثلا نقول إنه إدارة مثلا الأزمات، تقدر تتعاملي مع الشيء المفاجئ.
2: أيوة.
1: كذا اللي واضح معنا.
2: أيوة.
1: أيضا من التجربة، هل تشعري إنه شخصية جناب السيدة ريان يعني في تجربة معينة غيرت من شخصيتك أكثر من هذه الأشياء اللي ذكرتيها؟
2: أيوة، الكلية غيرتني كثير.
1: كلية مسقط، جامعة مسقط.
2: كلية مسقط.
1: كلية مسقط.
2: أيوة. غيرتني أكثر مما تخيلت. يعني توقعت إن بس كلاسات وأحضر وأدرس وأذاكر وأسايمنت وخلاص، بس. أيوة. اكتشفت إن جيت أعرف أشياء كثيرة عني، يعني الدكاترة اللي في الكلية نفسها.
1: أيوة.
2: لهم دافع كبير إنه جربي، ليش ما تروحي أنت تسجلي يعني في الأفنت، ليش ما أنت تروحي وتكلمي في الستيج.
1: حلو.
2: ليش وليش.
1: جميل.
2: بس طبعا بعد في نفس الوقت إن تقبل الشخص نفسه هو اللي ساعد إن الواحد يجرب شيء جديد.
1: جميل.
2: فأحس الكلية
1: كان لها دور كبير يعني في تكوين شخصية جناب السيدة. جناب السيدة، إيش اللي جذبك تحديدا في إدارة المشاريع؟ احنا تكلمنا في المقدمة.
2: أيوة.
1: التخطيط وإدارة المشاريع.
2: إدارة المشاريع صراحة أنا لما كنت في الثانوية كان أبدا ما كانت خطتي أني أنا أدرس إدارة مشاريع، كان حلمي أكون مدرسة لغة إنجليزية.
1: ما شاء الله.
2: أيوة. فبعدها تغيرت الخطة بالكامل على آخر دقيقة، يعني قبل التسجيل.
1: أيوة.
2: بأسبوع أسبوعين كذا كنت أتكلم مع خالتي بخصوص الخيارات وكذا.
1: نوكي على كل التحية.
2: أيوة طبعا لها دور كبير صراحة في قراري. أيوة. وأشكرها على ذا الشيء. بس كان يعني كذا كنت ضايعة، هل فعلا أنا أقدر أكون مدرسة؟ هل فعلا بقدر؟ يعني الحلم غير عن الواقع.
1: صحيح.
2: فكنت أتكلم معاها وكذا، وقالت لي ليش ما تتاخذ إدارة مشاريع، قري عنه أكثر، في مستقبل يعني كبير وراء إدارة مشاريع وكذا. بس زي. أنا ما كان عندي أي فكرة عنه، فبدأت أبحث وأدور وإيش هذا وكيف. بعدها شفت الرابط بين يعني بين خططنا إحنا في عمان وبين إدارة مشاريع وتأثيره، أو كيف أكون أنا جزء منه.
1: فعلاً.
2: بعدين شفت إنه كان في اللي هو الخطة 2040.
1: اللي هي 2040 فعلاً. أيوة. رؤية عمان 2040.
2: أيوة.
1: هذا اللي أكثر يعني أعطاك الطموح إنك تدخلي في هذا المجال.
2: أيوة. فحسيت إن حالياً إحنا واجد مركزين على المشاريع سواء كان أي في أي قطاع اللي هو نفط الغاز أو في اللي هي البنايات المولات أو غيره. الحين إحنا في مرحلة قاعدين نطور أكثر. فأحس في مجال المشاريع أكثر وأي يعني أي شركة أي بناية أي مؤسسة تحتاج يعني مدير مشروع
1: أكيد
2: يعني حتى لو مع التطور مع الـ AI مع الـ ChatGPT وغيره صعب جدا إن إنسان يدير مشروع أو مثلا
1: يترك المجال مثلا للروبوت مثلا الاصطناعي وكذا.
2: أيوة صعب جدا. أيوة. صعب لازم إنسان
1: تدخل الإنسان.
2: أيوة فهذا شفت إنه في مستقبل وما ممكن يموت هذا الشيء فهذا الشيء اللي خلاني أختار إدارة المشاريع.
1: كل التوفيق إن شاء الله. أيضا جناب السيدة حصولك على دبلوم عالي في إدارة المشاريع وشهادة بريميفيرا بـ6 هل كان بهدف مثلا تطوير مسارك المهني أم لأنك أنت جالسة تستمتعي بالتعلم المستمر كل يوم تكتشفي حاجة في شخصية جناب السيدة ريان؟
2: والله إدارة المشاريع كان جزء من مسيرتي الدراسية.
1: نعم.
2: فكان لازم يعني أختار شيء معين فهذا هو كان القرار والاختيار.
1: أيوه.
2: بس بعدها اللي هو البرايمافيرا بي 6 صراحة عمي كان له جزء كبير في هذا الشيء وأشكره طبعا
1: وقالت لي تحية كي
2: بس أيوة فأنا دخلت هذا الكورس برايمافيرا بي 6 لأنه كان جزء من وظيفتي كمهندسة تخطيط فلازم يكون عندي هذه المهارة ولازم يكون عندي هذا الشهادة والخبرة على أساس أني أنا أقدر أخطط مشروع فهذا اللي هو البرنامج البي 6
1: أكيد. حاليا أيضا تدرس البكالوريوس ريادة الأعمال
2: المشاريع الجديدة.
1: أيوة. اختيارك انت قلت من الشغف ايضا من ال
2: أيوة.
1: في هدف معين تريدي توصلي له جناب السيدة
2: طبعاً.
1: وايضا هو بطبيعة عملك تقريبا.
2: أيوة.
1: صح
2: ايوه هو مرتبط في عملي وبغيت اطور من نفسي اكثر.
1: جميل. في مشروع او فكرة ريادية مثلا تحلمي انها تحوليها الى واقع جناب السيدة؟
2: ايوه انا نفسي هي. اكون رابط او نقطة الوصل بين الشباب والحكومة.
1: يا سلام.
2: أحس يعني إحنا خاصة هذه الفترة يعني هذا الجيل من خلينا نقول من جيلي يعني كل الأجيال مبدعة بس
1: أيوة.
2: أحسنا إحنا يعني واجد عندنا أفكار خارج الصندوق ممكن في بعض الأشخاص يشوفوها خيالية بس أنا صراحة
1: ممكن تصير واقع يعني.
2: أيوة. فأحس عندهم واجد أفكار جدا شغوفين ويعني عندهم دافع يعني عندهم طاقة غريبة فأتمنى إني أكون جزء أو رابط بين هذه الاثنين على أساس إن نقدر نحقق أشياء قدر المستطاع.
1: جميل. هل الخوف أيضا من الفشل جناب السيدة هو أكبر عائق أمام الشباب أم من المشكلة أحيانا في عدم البدء؟ يعني بعض الشباب عندهم أفكار لمشاريع.
2: أيوه.
1: بس خايف إنه يقدم على هذه الفكرة عشان ما يفشل وما يقالوا أنت فشلت في هذا. فإيش رأيك أنت؟
2: هو الخوف من الفشل طبعا يعني ما في حد
1: ما يخاف صحيح.
2: أيوة بس
1: ما خلي عائق
2: طبعا لا يعني على كثر ما أنت شغوف وتريد هذا الشيء أنا أقول سوي الشيء بدون ما تتردد فأبدا لا الواحد لا يخلي الخوف جزء من هذا الشيء وللأسف الشديد الخوف جزء كبير من يعني يصنع فارق قرارات الناس للأسف فعلاً. يعني
1: في كثير من الشباب يعني البعض متردد لكن هنا ممكن نقول إنه جناب السيدة تقولهم
2: انطلقوا
1: يعني واستمروا في شغفكم. تكلمت عن كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية ما أعرف أنت ذكرتي إنه توقفتي عن ممارسة هذه الرياضة أو هذه الرياضات في فكرة إنك ترجع إن شاء الله تعالى قريب
2: إن شاء الله فيني بإذن الله.
1: ولو أتيحت إنك تمثلي نقول منتخبات السلطنة هل تتوجهي أم إنه الأعمال شوية والدراسة وكذا؟
2: هو ممكن يكون تحدي بس ما في شيء مستحيل ممكن
1: لو صار مثلا
2: طبعا
1: تقدمي على الخطوة.
2: أيوة. إن شاء الله.
1: ما كانت في البدايات هذه الفكرة
2: في
1: فكرة
2: البداية.
1: أنك تكوني مثلا تمثلي منتخبات السلطنة في مختلف الألعاب ما كانت عند جناب السيدة هذه الفكرة؟
2: كانت الفكرة موجودة يعني.
1: أيوة.
2: بس الواقع شوي أخذني طريق مختلف.
1: طريق مختلف. أنا حتى اليوم كنت جالس يعني وأنا أقرأ في طبعا حدث في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر اللي هو تقريبا اللي هو المؤلف السينمائي أو الكاتب السينمائي اللي كان يعتقد أنه وصل عمره لثلاثين عام لثلاثين سنة. في ذاك الوقت كان يعتبر أنه نوصل لهذا العمر خلاص احنا ما ممكن انه ما تكون عندنا اهداف اللي نحققها. فكنت اقول انه العمر مجرد رقم جناب السيدة.
2: طبعا العمر مجرد رقم
1: رقم فيعني لو اتيحت الفرصة ممكن.
2: طبعا في اكيد.
1: الله يعطيك العافية. اذا مستمعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل اعلاني وبعدها ان شاء الله تعالى راجعين مع جناب السيدة ريان للحديث اكثر في المجالات اللي طبعا هي نقول شغوفة بها وفي مجالات كمثلا نقول صناعة المحتوى. وأيضا راح نتكلم إن شاء الله عن البودكاست اللي تقدمه جناب السيدة ريان ولكن بعد هذا الإعلان. عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج تو الناس ومع ضيفتنا جناب السيدة ريان آل سعيد. جناب السيدة نروح لي طبعا اللي هو محور صناعة المحتوى. كيف بدأت قصة ريان مع صناعة المحتوى؟ إيش اللي خلاك تتوجهي لهذا المجال؟
2: والله الفكرة جات فجأة يعني في يوم وليلة.
1: كيف؟
2: يعني أنا أحب أتكلم عن مواضيع مختلفة يعني من قبل. فقبل كان عن طريق السناب شات.
1: أيوة.
2: زم صديقاتي وكذا. كنت أتكلم عن مواضيع مختلفة، أي شيء يجي في بالي أقوله وأرسله.
1: جميل.
2: تردد.
1: جميل.
2: بعدها صار إني أتكلم عن هذه المواضيع في رمضان. فعن أول كان عن طريق يعني أرسل في الخاص، بعدين صار في الستوري نفسه.
1: أيوة. تتوسع أكثر يعني.
2: أيوة. صرت أختار رمضان. ما أعرف ليش بس كان هو في رمضان.
1: أيوة.
2: كنت أتكلم عن مواضيع مختلفة بس كذا. مرة أي شيء زعجني، أي شيء عجبني، فرحانة، زعلانة، بس بقول أي شيء.
1: تنزلي كل شيء.
2: أيوة. فبعدين في أتذكر واحدة من البنات قالت لي وليش ما تفتحي مثلاً، ليش ما تتكلمي في السوشيال ميديا؟ كنت أقول لا أنا.
1: زين.
2: لا ما ينفع. يعني أحسه موضوع حساس جداً، وإذا أنا مثلاً قلت شيء غلط، قلت جملة ما مفروض أقولها.
1: أيوة.
2: أو شيء. ف. أبدا ما كنت ماخذ الموضوع بعين الاعتبار، حتى ما خبرتني قلت لها لا مستحيل لا.
1: أيوة.
2: بعدها قلت ليش ما أكون أسوي فلوجينز يعني بس كذا يومياتي وكذا.
1: أيوة.
2: قلت لحظة أنا أحب أتكلم عن مواضيع يعني عن أمور.
1: أيوة.
2: فليش أنا ما أسوي بودكاست وفي نفس الوقت أكون يعني ما بين البودكاست وصناعة المحتوى اللي هو بس ريلز وكذا وأشياء مختلفة. فبعدين بدأت اللي هو بودكاست أول شيء.
1: راح نتطرق للبودكاست. إيه. المهم إنك أنت كانت يومياتك حبيت إنك تجمعيهم وكذا. إيه. أو إنك تظهر بشكل يومي في إيه. موضوع يعني موضوع من مواضيع الحياة مثلاً أو إيه. يوميات جناب السيدة إيه. ريان. أنت أيضاً ذكرتي إن السوشيال ميديا يمكن تكون وسيلة لصناعة أثر حقيقي ما فقط للترفيه، مثل يعني نقول فئة معينة وعدد أو نسبة معينة اللي يستخدموا مثلاً السوشيال ميديا ماخذين الموضوع على أساس إنه فقط مجرد ترفيه. إيه. في أثر معين جناب السيدة تحب أن تتركه في صناعة المحتوى؟
2: أيوة طبعاً. في مشاكل داخلية إحنا نواجهها سواء كشباب أو أكيد. بشكل عام كعمانيين. فأنا استغليت البودكاست أني أكون أتحاور مع الأشخاص اللي معاي. فأتكلم في السوشيال ميديا عن أي موضوع يعني أي موضوع سواء
1: يلامس الشباب.
2: أيوة
1: يلامس الشباب.
2: أيوة الشباب.
1: واقع الشباب وكذا.
2: أيوة أو واقعنا إحنا كعمانيين.
1: أيوة.
2: فنحاول نحل مشاكل ونتكلم عنها، نشوف حلول.
1: أيوة.
2: أو نتكلم عن شعور إحنا نحسه، أو مثلاً في موضوع يعني أحيان تكون معقدة بس هي أسهل مما إحنا
1: متصورين.
2: يعني.
1: وممكن لما تطرح وتتناول يعني مع أشخاص مختصين وكذا تتغير بعد الفكرة.
2: أيوة. فأنا استخدمته يمكن أغير فكرة أو أساعد شخص يتخذ قرار.
1: أيوة.
2: أو
1: جميل.
2: أي شيء يعني.
1: إذن تحس إنه أحيانا صانع المحتوى أصبح أمام مسؤولية أكبر من مجرد نشر المحتوى، صح جناب السيدة؟
2: طبعاً.
1: إن إحنا أمام مسؤولية والناس صارت تتابعنا، حتى لو نقول مثلا في بعض المتابعين ممكن يكونوا عنده متابعين حتى لو كانوا مثلا 100 شخص، هذا 100 شخص أنت أكيد تترك فيهم أثر. طبعاً. وتترك فيهم مثلا قرار معين. فهم يمكن ربما يكونوا مثلا، إحنا دائما غالبا نقول في السوشيال ميديا واليوم الحياة صرنا نتأثر بالأشخاص بالمؤثرين وكذا.
2: طبعا.
1: فأي كلمة أي مثلا نقول أو مثلا ردة فعل معينة أنت خلاص تركت الأشخاص هذاك 100 شخص أنت تركت لهم أثر. فعشان كذا إحنا لازم نكون عندنا المسؤولية الكافية في صناعة المحتوى. نروح للبودكاست Small Talks Big Thoughts، معناه كلمات قصيرة أو صغيرة وأفكار كبيرة. ليش اخترتي هذه الفكرة أو كيف جات هذه الفكرة جناب السيدة؟
2: صراحة اسم البودكاست نفسه ما كان مجهود شخصي كان مع بنت خالتي. فأنا كنت خلاص أنا عندي فكرة معينة في راسي أنا أريد أني أنا أتكلم عن مواضيع مختلفة، مشاكل ندور لها حل، موضوع زعجنا أو فرحانين أو أي شيء، وأن نتكلم عنه ونتحاور إحنا كأشخاص مع بعض. ولكن يوم جاي على موضوع الاسم، هنا أنا طبقت، قلت أنا شو أسميه؟
1: يعني الفكرة جاهزة وكل شيء جاهز، باقي فقط عنوان البودكاست أو اسم البودكاست.
2: فكنت أتكلم معها وكذا أن أنا أريد شيء يعني مثل أنه الكلام ولو كان بسيط له أثر كبير على أي شخص، يعني سواء أن الكلام سلبي إيجابي أو غيره. يعني التأثير ممكن يكون أكبر مما تتخيل. يعني أنت ممكن تقول كلمة واحدة لشخص تقول خلاص أنا خبرته، يعني ومثلا أنا صريح.
1: أيوة.
2: لكن تيجي تكتشف أنت مؤثر في الشخص أكثر مما تتخيل. أنا أؤمن أن الكلمة لها تأثير كبير يعني على نظرة الشخص للأمور، على يعني حتى ثقته بنفسه. أنا أقدر أقول للشخص هذا اللون ما يليق عليك، هو خلاص ممكن هو خلاص يشوف فعلا أن هذا اللون ما يليق عليه، وممكن يكون أحلى لون. فهمت علي؟ فهذا الشيء اللي خلاني يعني ما بغيت كونكشن بين هذا الشيء والاسم نفسه. يوم يعني شخص يشوف الاسم هذا يفكر ليش، فهي عطتني الاسم.
1: الاسم
2: Small Talks Big Thoughts،
1: اللي هي محادثات قصيرة وصغيرة مع أفكار كبيرة. في أنت طبعا أكيد تستضيفي جناب السيدة شخصيات، استضفتي مجموعة من الشخصيات، مثل أو نقول خلينا نذكر بعض المواضيع اللي ممكن تتطرقي لها مع الشباب.
2: أيوة.
1: عفوا جناب السيدة، هل البودكاست باللغة العربية ولا اللغة الإنجليزية؟
2: والله أنا عندي مشكلة مع هذا الشيء. أنا أتكلم الاثنين في نفس الوقت.
1: أيوة، يعني أنا في بعض المصطلحات أحيانا كلمات مرادفة، ونكون مثلا كلمة عربية وبعدها المرادف لها بالكلمة الإنجليزية وكذا. بس أنا أقصد إنه هل كل المحتوى باللغة الإنجليزية أم باللغة العربية؟
2: كل المحتوى بين الاثنين.
1: بين الاثنين يعني.
2: أيوة.
1: أنت ما حصرتي مثلا في اللغة الإنجليزية ولا حصرتي باللغة العربية. ها؟ بس لكن أكثر الكلمات اللي نستخدمها العربية.
2: أيوة.
1: أكيد عشان يوصل لأكبر شريحة طبعا. أيوة طبعا. في المجتمع طبعًا. وكذا.
2: أيوة، حاول قدر المستطاع أني أستخدم يعني اللغة العربية أساس أنه يوصل لأكبر عدد.
1: جميل. وكيف تشوفتي تفاعل الشباب مع البودكاست اللي؟
2: والله أنا ما توقعت أن كان في تفاعل. أشوف الأرقام، الأرقام مش كبيرة جدا يعني، بس في يوم من الأيام أنا طبعا أسوي كل أربعاء.
1: أيوة.
2: ففي يوم من الأيام أنا ما نزلت شيء.
1: كل أربعاء من كل أسبوع.
2: من كل أسبوع.
1: أيوة.
2: ففي أحد الأربعاءات
1: أيوة.
2: أنا ما نزلت حلقة.
1: ما نزلت.
2: وأجي أكتشف إن ناس راسليني وين وليه.
1: ينتظروا.
2: أيوة، وأنا عبالي إنه أوكي ممكن شخص شخصين عشرة.
1: أكيد.
2: يلاحظوا إنه ما يعني ما نزل شيء، بس
1: في أعداد كبيرة كانت تنتظر.
2: أيوة، انصدمت فقلت أوكي يعني الحقيقي الحين قاس يصير شيء، فأنا لازم
1: ألتزم. قررتي إنك.
2: أيوة.
1: كل أربعة.
2: أيوة.
1: كل يوم أربعة. تشتغل على الموضوع المونتاج وما أعرف إيش بنفسك يا جناب السيدة أم معك فريق؟
2: نفسه. بنت خالتي.
1: بنت خالتي.
2: أيوة، هي ما شاء الله عليها مبدعة في الإديتينج والأمور.
1: جميل.
2: فالموضوع عندها، موضوع
1: كل شيء عندها.
2: كل شيء عندها.
1: الله يعطيك بالعافية. نقول في موضوع يعني في بالك إنك هذا الأربعاء، اليوم إحنا الاثنين ثلاثة الأربعاء، في موضوع معين راح تناقشي يوم الأربعاء؟
2: يوم الأربعاء في شخص معين.
1: في مجال معين. في مجال. موضوع معين يعني. أيوة. ممكن.
2: أيوة.
1: نعرفه يعني.
2: بنتعرف على شخصية هي أوريدي موجودة في صناعة المحتوى.
1: جميل.
2: ما بقول اسمها للتشويق. بس هي مبدعة في مجال
1: عادي في تو الناس تخبرين من الشخصية هذه عشان أيضا يقول لك متابعين من إذاعة الشبيبة.
2: أيوة، هي شخصية مؤثرة. هي بس مركزة في مجال التجميل والمكياج.
1: أيوة.
2: فسألتها أسئلة وتكلمنا عن أشياء تتعلق في صناعة المحتوى والتجميل نفسه.
1: جميل.
2: الأشياء المتعلقة.
1: يلا كل التوفيق إن شاء الله. يعني الحلقة خلاص جاهزة، فقط باقي لها اللي هي مونتاج وكذا، وبعدها تنزل على المحتوى.
2: بالضبط.
1: متشوقين إذن.
2: انتظركم.
1: أنا بعد في سؤال لجناب السيدة. هل تركزي على العنصر النسائي أم أيضا يعني الاثنين في لقاءاتك في البودكاست؟
2: لا، في البودكاست الاثنين.
1: الاثنين.
2: نعم. الاثنين.
1: جميل. كل التوفيق إن شاء الله نتمنى لك. لو لقاك أحد الشباب يعني عنده أيضا حلم لكن ما عارف من وين يبدأ، جناب السيدة ريان إيش تقول له؟
2: عطي حلمك كل طاقتك ولا تفكر وإيش بيقولوا وكيف وليش، إذا أنت قادر وتؤمن بهذا الشيء معناته أنت فعلا تقدر تسوي هذا الشيء. رب العالمين ما يعطيك الإلهام ولا يجيب الفكرة في راسك وليش أنت بالضبط، لأن أنت قادر تسوي هذا الشيء، ما جاء فكرة في أخوك، ما جاءت الفكرة عند صديقك أو غيره، جاءت الفكرة عندك أنت، الإلهام عندك أنت، فأنت تقدر، ولأنك تقدر تبدأ فيه بدون أي تردد.
1: أكيد
2: كل التوفيق للجميع.
1: يعني نقول أنه استمروا،
2: أكيد
1: واصلوا. في ناس نفس الشيء يعني تأخذ باليد، يعني نقول في داعمين، ناس إيه؟ اللي تدعمك أنك أنت تكمل مشوارك. في حلقة هذا اليوم في اللقاء نقول جناب السيدة ريان، آخر طبعا سؤال، الشيء اللي تتمني لو عرفته جناب السيدة ريان قبل 5 أو 10 سنوات إيش هو؟
2: إن الشخص يحط نفسه أول دائما، أحلامه، خططه، الأشياء اللي يتمناها، دراسته، أي شيء ممكن يصنع يعني نسخة أفضل من نفسي أنا كشخص، أركز في نفسي أول وأشتغل على نفسي أول وبعدين الباقي.
1: شكرا جزيلا لك. كلمة شكرا أخيرا جناب السيدة لمن دخولها؟
2: أمي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: أمي وأهلي صراحة كلهم ككل بدون استثناء لهم أثر كبير ودعم كبير في شخصيتي أنا كريان، في مهنتي، في قصتي بالكامل كريان. فأشكر أهلي كل الشكر، وأمي طبعا لولاهم ولولاها أنا ما هنا اليوم.
1: الله يعطيهم العافية إن شاء الله. وأنت تستاهلي جناب السيدة ريان. إذن جناب السيدة ريان آل سعيد، شكرا جزيلا لك.
2: مشكور.
1: وشكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج دو الناس.
2: شكرا.
1: وإن شاء الله تعالى نتمنى لك المزيد والتوفيق بإذن الله. وفي برنامجك، برنامج البودكاست سمول توكس
2: بيج
1: ثوتس، كل التوفيق. إذن مستمعين الكرام احنا راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مكملين معاكم برنامج تو الناس.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

ورحمة الله وبركاته. أهلا أخوي رشاد، حياك الله. مستمعين، أذكركم بسؤال حلقة اليوم: هل لازم الشجرة المثمرة، الشجرة الطيبة، هل لازم الشجرة الطيبة؟ مستمعينا اليوم بدر البلوشي هذا يفتح الباب بالستوديو على أساس أنه كل لا تنسى نفسك أنك أنت جالس تخرج مرئي لنفسك. تمام بدر، يقول لي أنت جالس تخرج لنفسك مرئي، فتذكر أنك هنا من نفس المكان. إخراج صوتي ومرئي في نفس الوقت. الله يسعدك يا بدر البلوشي، وأكيد تحية لكل الزملاء، الحبيب الأستاذ أنور الأشرف وعاهد الزريالي القائمين طبعا بأمور الإخراج المرئي والأمور الفنية بإذاعة الشبيبة. أيضا مستمعي الكرام، هذه تحية لأحمد الشباسي. أحمد يقول بالتوفيق لأحمرنا العماني. جاهزين جماعة الخير؟ ها، أقل من 48 ساعة، أقل من 48 ساعة وندخل على كأس الخليج، خليجي 27 في جدة المملكة العربية السعودية. وكل التوفيق لأحمرنا العماني يا رب إن شاء الله. تغريب مساء الخير، أهلا وسهلا. إذن في موضوع وسؤال حلقة اليوم مستمعينا: هل لازم الشجرة المثمرة، الشجرة الطيبة، ترمى بالحجارة؟ مجموعة من الرسائل وصلتنا. الأخ سعد الهداب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي عليك عيد وإلى طبعا وأيضا على العزيز بدر البلوشي. يقول سعد: الطيبة الحقيقية من وجهة نظري كسعد الهدابي، يمكن للإنسان أن يكون طيب وناجح في الحياة من دون أن يسمح لأي شخص بالإيذاء أو الاستغلال. والحمد لله احنا تربينا على مبدأ الطيبة الواعية، والمفروض أنها تكون أيضا مقترنة بالحدود الشخصية، فتعد هي قوة حقيقية دائما أسعى لها في حياتي اليومية من قرارات أتخذها أو أتخذ بها في حياتي. ويضيف سعد: وأعتقد أيضا الطيبة بدون حدود هي تدمير ذاتي، والطيبة بحدود قوية هي قمة الارتياح والتعامل بالنجاح والذكاء. وسعد حب يشاركنا عن الأجواء، كيف هي الأجواء درجات الحرارة. يقول سعد: درجات الحرارة اليوم الحمد لله الجو معتدل، ودرجة الحرارة واصلة عندهم هناك أعتقد في المصنعة 32 درجة. يلا الحمد لله رب العالمين، كذا كلها كم يوم إن شاء الله وتتعدل الأمور يا سعد، الله يسعدك. إذن هذه الرسالة وصلتنا من سعد الهدابي من منطقة شرس الهدادبة ولاية المصنعة، شكرا لك يا سعد. وهذه تحياتنا المسائية أيضا للأخ العزيز ناصر الزيادي. ناصر يقول: تحية لكم طاقم البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء الإذاعة جميعا، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية، وهذه مقتطفات من مشاركتنا إحنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية في موسم الصرف في محافظة ظفار صباح أمس. وتحياتي لكم متابعين، مخلصكم ناصر ومحمد زيادي من فريق وادي عندام. تحية لك يا أخوي ناصر، وتحية لك لأكيد الأخوة اللي معاك في فريق وادي عندام للمسير والمغامرات، وأيضا لجميع المشاركين في ملتقى ظفار. ألف تحية لك يا أخوي ناصر الزيادي. وناصر دائما يرسلنا الصور الجميلة هذه على الأجواء الجميلة وموسم الصرب في محافظة ظفار. وهذه طبعا صورة الأخ ناصر. يا سلام على هذه الصورة يا ناصر، يا سلام يا سلام، الورود والزهور اللي تتفتح في هذا الموسم، موسم الصرب. شكرا لك يا أخوي ناصر، وسعيدين دائما بمتابعتك أول بأول، وتوافينا أيضا لأي مكان تكون فيه. الله يوفقكم ويحفظكم. يمكن أكثر من 17 صورة راسل ناصر، وهذه صورة الفريق. الله الله الله، تعرفوا أنه أيضا موسم الصرب يا جماعة الخير ترى من المواسم الجميلة، يعني عادة ممكن الشمس وهذاك الإخضرار وهذاك الجو البارد بالنسبة

الاسم الحلوة. تحياتنا لك يا ناصر، وأيضا تحياتنا للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. هذه أيضا حدرة أو حيدر أو من تقريبا كذا حدرة، أيوة، تحية لسلطنة عمان من غزة. هدير، أهلا وسهلا هدير، الله يسعدك. يعني كذا بالعربي أوكي تمام. تحياتنا لكم أهلنا في غزة، الله يحفظكم يا رب، وفي فلسطين ألف تحية، يسعدكم ربي إن شاء الله. أيضا لثريا، مسي عليك يا ثريا بالخير. ومريم راشد من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا أيضا هند الريسي صديقة برنامج تو الناس، مساء الورد يا هند، مسي عليك بالخير. إذن مستمعي الكرام نروح لفقرتنا التالية. إيش هي فقرتنا التالية؟ أكيد على السريع عجائب وغرائب تسمعها في المطاعم. دراسة تكشف تأثير نوع الموسيقى على اختيار الطعام. حد فيكم قرب كذا يدخل مطعم في موسيقى معينة، أول ما تسمع الموسيقى أنت تختار، بعدها تختار نوعية الطعام اللي راح تأكله في هذه اللحظة، يعني في المطعم. حد فيكم قرب مستمعينا؟ أنا للحين ما قربت، عادي أي موسيقى تحط لي أنا يمشي معاها كل الأكل. أي نوع من أنواع الأكل يمشي معاها. بدر كيف وضعك أنت؟ إذن خلونا نستمع للخبر مستمعينا الكرام. قد لا يكون اختيارك لما تأكله في المطعم قرار مرتبط بنوع الطعام وحده، حيث كشفت دراسة علمية صينية أن نوع الموسيقى التي تسمع في الخلفية يمكن أن يؤثر في ميل الأشخاص إلى اختيار الأطعمة الصحية، مع تسجيل اختيارات أكثر صحية عند تشغيل موسيقى هادئة ومنخفضة الإثارة مقارنة بالموسيقى السريعة والمحفزة. بعد هنا أنواع، إذا كانت الموسيقى سريعة وشوية فيها نوع من يعني السرعة والتحفيز والحماس، تختلف عن الموسيقى الهادئة والمنخفضة، يعني يتغير نوعية الأكل. ما أعرف هل يعني يكون سبايسي ولا كيف بالضبط، الله أعلم. نكمل لكم الخبر. أقرب باحثون من جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا في الصين 4 تجارب لاختبار تأثير الموسيقى على قرارات اختيار الطعام، بينها تجربة داخل كافيتيريا جامعية حقيقية في ماكاو، وثلاث تجارب أخرى حاكت أجواء المطاعم. وأظهرت النتائج أن الأطعمة الصحية شكلت 18% من المشتريات في الأيام التي عزفت فيها الموسيقى منخفضة الإثارة، مقابل 13% في الأيام التي عزفت فيها الموسيقى مرتفعة الإثارة، وفق دورية ساينس أوف فود. وفي تجربة أخرى مستمعينا، عرض على المشاركين قائمة غذاء أو غداء صحية أثناء الاستماع إلى موسيقى الهوب هوب منخفضة أو مرتفعة الإثارة، وسجل المشاركون الذين استمعوا إلى الموسيقى الهادئة رغبة أكبر في تناول الطعام. وتكرر الأمر نفسه في تجربة تحاكي مطعم يقدم الطعام في أجواء موسيقية من نوع الجاز. وفي التجربة الرابعة مستمعين، أضاف الباحثون أصوات خلفية إلى الموسيقى، ووجدوا أيضا أن الموسيقى منخفضة الإثارة ارتبطت بأعلى مستوى من الرغبة في تناول الطعام. يعني الشهية عندك تكون تمام، هذه إذا كانت موسيقى منخفضة. ويرى الباحثون أن الموسيقى الهادئة قد تنقل إلى الزبائن إحساس بأجواء أكثر راحة واسترخاء، ما يجعل الخيارات الغذائية الصحية تبدو أكثر انسجام مع المكان. إيش هي الأسباب يا ترى؟ وأشارت الدراسات إلى أن الموسيقى لا تؤثر فقط في الحالة المزاجية، بل يمكن أن تساعد الأشخاص على تكوين انطباع عن طبيعة المكان والطعام الذي يناسبه. كما أبلغ المشاركون الذين تعرضوا للموسيقى منخفضة الإثارة عن شعور أكبر بأن أجواء المطعم والقائمة الغذائية مفهومة ومتناسقة، وهو ما قد يقلل المقاومة النفسية اتجاه الاختيارات الصحية ويزيد احتمالية الإقبال عليها. ها جماعة الخير مستمعين ومتابعين اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل، واللي يستمعوننا عبر ترددات إذاعة الشبيبة، أنتم من أي نوع؟ بالنسبة لما تدخل المطاعم تستمعوا لموسيقى، في واحد يقول لك لا، يقول لك شغلت موسيقى ما شغلت موسيقى، حاط نوعية الأكل قبل لا أدخل المطعم أصلا.
تغاريد تقول وقت الأكل أنسى حتى نفسي، تقول لي موسيقى. والله أنا ما أعرف هذه دراسات تغاريد ما أنا. ومريم تقول أنا موجودة معكم على اليوتيوب، شكرا لك يا مريم. ها متابعين ومستمعين، بعد قراءة هذا الخبر طبعا في آخر أخبار، مش آخر أخبار ولكن خبرنا على السريع، الدراسة اللي تقول أنه نوعية الأكل، نوعية الطعام تحدد الموسيقى. يا عرب عبد الحميد، عيد يا عيد، كل عام وانت بخير يا شاعرنا يا عرب، الله يسعدك يا رب. تغاريد تقول طبعا اي والله بطني اهم من الموسيقى، انا الوضع نفس الشيء، تغاريد كذا شغل موسيقى ما شغل موسيقى اساسا انا حاط في بالي ايش راح اكل. عبد الله السلام عليكم، هلا يا ابو محمد، مسي عليك بالخير. اذا مستمعينا هذا خبرنا في السريع، عجائب وغرائب. راح نطلع لفاصل وبعدها ان شاء الله راجعين مكملين معاكم فقرتنا او فقرات برنامج تو الناس، وهي طبعا على اخر 8 دقائق من برنامج اليوم تو الناس. خليكم دائما وابدا على السمع مستمعين الكرام. يقول احمد ستار ناري على ما تنطفي ناري.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: بك ظرف تاني يا طارق؟
1: إذا بشوف حبة التهاب بالبيت بنحر حالي من الوريد لعرق اللبنة.
0: لا حبيبي تعبر قلبي، لا تنحر هالقد. قضيتي تسألك لمين هاي؟
1: هاي إليك من البارفال اللي بتحبيه.
0: تعبر قلبي، أصل البارفال القديم رح يخلص يسلموا إيديك. لمين؟
1: نعم.
0: أنت مو ملاحظ إنه صدف كتير تكررت؟
1: أنو صدف؟
0: يعني المرة الماضية لما عرفك دبور جبت لي خاتم ذهب.
2: المسلسل من طبعا مسلسلات الفنان أيمن زيدان مع نورمان أسعد في جميل وهنا.
1: لكن المعنى كملي.
0: شو كملي؟ يعني إذا صدفة تكررت المرة الثالثة بشو شك جميلها؟
1: شك بشو؟
2: إذا مستمعين الكرام في آخر أخبار الفن والفنانين، أيمن زيدان في بغداد، ولكن هذه المرة الحديث لم يكن فقط عن الفن.

إذن مستمعي الكرام، في آخر أخبار الفن والفنانين، أيمن زيدان في بغداد، ولكن هذه المرة الحديث لم يكن فقط عن الفن. الفنان السوري أيمن زيدان حل ضيفا على الدورة 27 من معرض بغداد الدولي للكتاب، وشارك في جلسة حوارية تحدث خلالها عن تجربة الفنية والثقافية، كما حظي بتكريم من إدارة المعرض. لكن بعيدا عن الندوة والتكريم، مستمعين، خطفت الأنظار صور ومقاطع ظهر فيها الفنان أيمن زيدان وهو يتجول في المعرض برفقة سيدة أخفت ملامحها بكمامة سوداء ونظارات شمسية، لتبدأ على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات من هي وما طبيعة علاقتها بالفنان أيمن زيدان. التكهنات ذهبت في اتجاهات مختلفة، حتى أن البعض رجح أنها ابنته جودي، لكن لا توجد أي معلومات رسمية تؤكد ذلك. أما أيمن زيدان فعندما سئل عن هوية السيدة اكتفى بالقول أن الموضوع شخصي وليس مضطرا للإجابة عن هذا الفضول. أي والله أنه فضول. وهكذا بدلا من أن يكون السؤال ماذا قال أيمن زيدان في معرض الكتاب، أصبح السؤال على السوشيال ميديا: من كانت السيدة اللي رافقت الفنان أيمن زيدان؟ تركوا موضوع معرض الكتاب في بغداد، وتركوا موضوع مشاركته من خلال الجلسات الحوارية اللي قدمها أيضا الفنان أيمن زيدان، واتجهوا إلى من هذا اللي معاه. ليش هذا الفضول؟ إذن مستمعينا، هذا خبر آخر أخبار الفن والفنانين اليوم عن أيمن زيدان. وإحنا على نهاية حلقة اليوم من برنامج دو الناس مستمعينا، خلونا نستذكر معكم سؤال حلقة اليوم: هل لازم الشجرة الطيبة ترمى بالحجارة؟ ورسالة وصلتنا تقول: مساكم ورد جميعا، الطيبة ما كانت يوما ضعف، الطيبة قلب اختار أنه ما يشبه الأذى اللي مر فيه. كن طيبا حتى لو ما قابلت طيبتك بطيبة، أو لو ما قوبلت طيبتك بطيبة، ما عشان الناس تستحق دائما، لكن لأنك أنت تستحق أن تعيش وقلبك نظيف. بس تذكر، الطيبة ما تعني أنك تسمح لأحد يستغلك، ولا أنك تعطي بلا حدود. كن طيبا لكن كن واعيا في نفس الوقت. فأجمل الطيبة هي اللي معها كرامة وحدود. تحياتي لكم، عيد وبدر، تحياتنا لك، بس ما عرفنا المرسل. آخر أربعة أرقام 5566. رسالتك جميلة، كنا نتمنى لو يعني تركت اسمك في الرسالة. مستمعين الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج دو الناس. شكرا لكل اللي تابعونا على منصات شبيب المرية في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا كده نقول في ختام هذه الحلقة حول موضوعنا، موضوع اليوم: هل لازم يعني الشجرة المثمرة والشجرة الطيبة يتم رميها؟ هل لازم أن نأذي الناس الناجحين؟

ختاما مستمعي الكرام، يمكن فعلا الشجرة الطيبة تجذب من يريد ثمرها، وأحيانا تجذب من يحاول رميها بالحجارة، لكن هذا ما يعني أن كل حجر دليل على أنك أنت تسير في الطريق الصحيح. كونك طيب لا يعني أن تسمح لأحد باستغلالك، وكونك ناجح لا يعني أن كل من ينتقدك يغار منك. خلك طيب لكن بحدود، اسمع النقد لكن بوعي، سامح لكن لا تنسى الدرس، وإذا أحد رمى عليك حجر لا تجعل الحجر يحدد قيمتك. وفي النهاية يمكن يكون أجمل شيء تسويه الشجرة إنها تستمر تعطي ثمرها بدون ما تنشغل طوال الوقت بمن رماها بالحجارة. عيد لأخوي طري بر البلوشي، نلتقيكم غدا إن شاء الله في تونس، في أمان الله.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

اشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هقدر اقول لكم بقى اسماء الفرقه، لكن طبعا معانا الاستاذ حسن انور عازف الايقاع الاول في مصر، استاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الاول في مصر، وبعدين معانا اله جديده هيعزف عليها الاستاذ مختار السيد.

عيش حياتك. وخليك